0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين إحساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والأتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخص أنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفت ناره، وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره. في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري، ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
3: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
2: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفو منطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره. فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره.
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تتذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سام

0: ولا فزاع. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تكتفي لك فرصة منت مدركها. تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها، أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت. ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بكل الخير، طاب صباحكم مستمعينا. أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب من ARN وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية. البداية مع جولة إخبارية أولى لهذا الصباح وفي عناوينها: حاكم رأس الخيمة يستقبل أوائل الثانوية العامة في الإمارة، عبد الله بن زيد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الكويت، وبشأن غزة نتنياهو وكوشنر الخلاف ينتقل إلى واشنطن.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم وإلى تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا الصباح. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام أمس أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى إمارة رأس الخيمة، وذلك بحضور عدد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية وأولياء أمور الطلبة. وهنأ سموه أبناء الطلبة والطالبات على تفوقهم مشيدا بمثابرتهم واجتهادهم ومباركا لأسرهم ومعلميهم هذا الإنجاز الذي يشكل بداية لمرحلة جديدة في مسيرتهم التعليمية. ووجه سموه كلمة إلى الطلاب والطالبات الخريجين أكد فيها أن المستقبل المشرق تصنعه الأجيال المتعلمة والمبدعة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وجرى في هذا الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن بدء مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي ضمن مسار التمكين المهني للبرنامج الوطني لمستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل مدار، بهدف رفع جاهزيتهم الوظيفية وتعزيز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. محمد سعيد المزروعي رئيس قسم ريادة الأعمال إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في وزارة تمكين المجتمع تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: انطلقنا في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج نافس ومؤسسة عبدالله الغرير، مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركا بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم. من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية. نهدف من خلال مدار إلى الاستثمار في قدرات أفراد المجتمع وفتح فرص جديدة أمامهم وتعزيز استقلاليتهم المالية بما يدعم استقرارهم واستقرار أسرهم ويسهم في انتقالهم من الاستفادة من الدعم إلى التمكين والإنتاج والمشاركة الفاعلة في سوق العمل.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مديري وكالة الحماية في أربيل في إقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. تدخل مفاوضات خطط الرئيس الأمريكي بشأن غزة مرحلة أكثر تعقيدا مع انتقال الضغوط إلى اختبار مباشر بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن عقب لقاء جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في القدس وما سبقه من اجتماع له أيضا مع مسؤولين من حماس في مصر. هذا واتفق بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن نتنياهو وكوشنر اتفقا أيضا على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. إلى ذلك يكتسب الموقف حساسية إضافية أيضا بسبب التوقيت السياسي الإسرائيلي إذ تتزامن زيارة كوشنر مع انتخابات تمهيدية إسرائيلية في حزب الليكود ومعركة انتخابية برلمانية مقررة في شهر أكتوبر المقبل. بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس تشي جينغ مينغ ستركز على تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي كما أعلن الجانبان. هذا وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن ملك الأردن سيجري زيارة دولة إلى الصين من 18 وحتى 24 من آب أغسطس الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الملك والرئيس الصيني سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أصيب 18 شخصا من دون تسجيل وفيات جراء انفجار وحريق ضخم اندلع في مستودع للمشتقات النفطية في منطقة تانجرو في محافظة السليمانية في شمالي العراق. وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الحادث تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة وسط انفجارات ناجمة عن الحريق.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار هذا الصباح أيضا توفي 7 مهاجرين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا بينما تم إنقاذ 50 آخرين 2 منهم في حالة حرجة كما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية. أما في تونس انتشل متطوعون في البلاد جثتي مراهقين يبلغان من العمر 16 عاما و17 عاما بعد غرقهما في سد بوهرتما في ولاية جندوبة في شمال غربي البلاد. قال رئيس كولومبيا أبيلاردو دي إسبيريا إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال الذي هز البلاد قبل أيام تبلغ حوالي أو أكثر من 9 مليارات دولار. وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر في أضرار جسيمة في غرب كولومبيا بدءا من ميناء بونافنتيرا على ساحل المحيط الهادي وصولا إلى منطقة زراعة البن والمدن الغربية الكبرى مثل كالي وبيريرا. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا الأولى. كنت معكم في هذا الصباح أنا عامر النقيب وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية وصبحكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم تطبق الشروط والأحكام.
8: الأخير 1009 الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: Good morning. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لكل من يسمعنا من خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. أنا أخذكم عهود الخلاني ومن خلال أوتو عبر الخليجية 1009. باستمر إن شاء الله في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. كالعادة في افتتاحية كل ساعة لابد من التذكير بوسائل التواصل. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي نستقبل من خلاله أكيد وسائل التواصل عبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دائما نقول بلادنا حلوة، بلادنا جميلة، بلادنا فيها تنوع جميل في كل المرافق المختلفة وكل أكيد طبعا المباني اللي موجودة في بلادنا، سواء كانت تقدم خدمة، منتج، شيء من الترفيه، شيء من الاسترخاء، كل شيء حلو في بلادنا. لكن دعونا نركز على جانب الطبيعة، الجانب الطبيعي في بلادنا، أوكي؟ ونبغيكم تشاركونا بأجمل مكان طبيعي من وجهة نظركم، مكان يمكن مطل على جزء من طبيعة دولة الإمارات، وهذا المكان أنتم بالنسبة لكم هو المكان المفضل، سواء صحراء، يبل، وادي، بحيرة، شو ما كانت إجاباتكم نستقبلها منكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بلادنا جميلة، تنوعها الجغرافي جميل، بيئتها المختلفة أيضا جميلة بتباينها وباختلافها، كل واحد منا عنده يمكن مكان مفضل من الأماكن الطبيعية اللي موجودة في بلادنا. فإذا كنت من فترة إلى أخرى تتردد على مكان ما وشوف أن هذا المكان هو المكان المفضل بالنسبة لك من الأماكن الطبيعية اللي موجودة في بلادنا، نستقبل مشاركاتكم أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بعدين يمكن يعني عندكم أماكن حما نعرفها، فممكن تعرف عليها يعني ونزورها في يوم من الأيام، خصة يعني يوم بيعتدل الجو. بننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال وسائل تواصلنا عبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. حديقة، يبل، بحر، بحيرة، أكيد في شيء يعني تحسون بأنه الأقرب بالنسبة لكم من ناحية الجمال، من ناحية الاسترخاء، من ناحية يمكن حتى الخدمات اللي موجودة هناك، من ناحية الطبيعة العذراء اللي موجودة في هذه المنطقة اللي أنتوا تحبونها. Good morning وصباح الخير يا صاحب الرقم اللي نهايته 710، حياك الله ويا مرحبا بك. عبدالله الجزيري يقول مدينة حتى، حلو، ننتظر منكم المزيد من مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ننتظر منكم مشاركاتكم لنا عودة من بعد دقائق، يعني أكيد عندنا أماكن طبيعية وايد حلوة في بلادنا، فنبغيكم تشاركونا بمكان تعتبرونه الأجمل الأقرب لقلوبكم اللي تحسون يوم تسيرون تسترخون، تستانسون، تستجمون، ويمكن حتى أترفون عن نفسكم. لنا عودة من بعد دقائق، يسعد صباح الجميع، درب السلامة في هاي اللحظات للي مويهين جدا مقر عملهم، الله يوصلكم إن شاء الله بالسلامة، واللي وصلوا لي مقر عملهم الحمد لله على السلامة، واللي يسمعون من راديو السيارة إن شاء الله تكونوا مستمتعين في تواصلكم ويانا، وحتى اللي يسمعون من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 42، المنامة 33، 40، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 33، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول يا دبي يا بنت البحر والقصايد، يا شامخة وقفت على الساحة الأبراج، كن النجوم بصدر ليلك قلايد، كن القمر متعلق بهامتك تاج، الموج يهدر بالقوافي الفرايد، يوم انتثر شعر الدجا والدجا داج، لك مجد ماضي ومجد حاضر وعايد، ولك مجد تحكيه المراكب الأمواج، يا ما حكت بنجاز أهلك جرايد، ويا ما لجالك من على الوقت محتاج، ينوفقه بذراع قايد لقايد، الكل أنور لك من عيونه سراج، فيك الحضارة والفخر والعوايد، يا عالية والعالية ما لها دراج، نالوش صلبين الرجال الشدايد اللي لهم بدبي العز منهاج،
3: بن راشد محمد
2: علومه وكايد، عن رجبك العليا له الكف معراج، دخلك وفخرك في الرخاء والشدايد، تغفين وعيونه تحوطش بسياج، وولي عهده ساربك للنوايد، حمدان لك عن حادي الشر مزلاج، كفوف عز للمعزه فرايد، سيري على الكفين ما لحقك احراج، بحرك كريم وبه من الخير وايد، ويل العدو من بحرك زمجر وهاج، بك حسن عن كل البلادين زايد، كنا خلقها الله للضايق علاج، يا ماخذة في الحسن لوحد شهايد، سلام يا نورا على الشرق وهاج، يحفظك ربي من سموم المكايد، يحميك من خلقه على البيت حجاج.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: اكتشفوا كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة، الافتتاح في 26 من يوليو.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل، اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: نحن أيضا في بلادنا عندنا تنوع بيئي وعندنا مناطق طبيعية جميلة، وهذا التنوع الجغرافي يعزو أكيد طبعا للتضاريس وأشكالها المختلفة اللي موجودة في بلادنا. فاليوم نحن سألنا مستمعينا في افتتاحية ساعتنا الأولى، يا ترى شو المكان المفضل بالنسبة لكم في بلادنا، ونتكلم بالتحديد عن الأماكن الطبيعية. والأماكن الطبيعية ممكن تكون عبارة عن يبل، وادي، واحة، بحر، بحيرة، وقيسوا على ذلك التنوع اللي موجود عندنا. فبنقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. عندنا عاش الزعابي، حياك الله ويا مرحبا بك، تقول جبل جيس في الشتاء. شوفوا صح، نحن يمكن الأماكن الطبيعية اللي نفضلها ممكن نزورها في الشتاء بشكل أكبر، ونستمتع بالأجواء الباردة في مثل هذه الأماكن، لكن تبقى من الأماكن المفضلة. مثلا على سبيل المثال عندكم الوديان، ما شاء الله تبارك الرحمن، إذا طاح مطر شوفون الناس يحبون دائما يسيرون الوديان حتى لو الجو صيف، صح ولا لا؟ فهاي الأماكن جميلة سبحان الله، تعطي طاقة كذا حلوة للإنسان. فسألناكم هذا السؤال عن الأماكن الطبيعية المفضلة بالنسبة لكم في بلادنا، وشو الأماكن اللي أنتوا تفضلونها ما بين بحر وجبال ووديان وغيرها من هاي الأماكن. جبل حفيت من صاحب الرقم النهاية 644 يقول من يوم أنا طفل ولازم يعني من فترة لفترة نحب نسير ونستمتع بأجواء جبل حفيت. في انتظار المزيد من مشاركاتكم بأماكنكم المفضلة، عندنا صاحب الرقم لنهاية 710 يقول بس أماكننا السرية ما نقدر نفصح عنها، هم مكانين في دبي. زي ما علي، خبرونا، ما بنخبر مستمعينا، تخبروني، خبروني، خلوني أشوف وين هاي الأماكن، ما بسوي زحمة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000. إن كان هناك مكان مفضل بالنسبة لكم من الأماكن الطبيعية اللي موجودة في بلادنا، ننتظر هذه المشاركات من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقائق، stay tuned، خلكم متواصلين ويانا ولنا عودة.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-09.
1: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: حركة السير وإليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. نبدأها للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد، للأسف في هاي اللحظات عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا وبادي من عند شارع الوحدة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة بشوية وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. الازدحام المروري على شارع الإمارات العابر بادي من قبل مسيد الشارجة الكبير بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. الحركة طبيعية على شارع الخيل وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، فأتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلام على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: Head northeast to street number 4.
0: Share location.
2: شير لوكيشن، وأعود في تواصلي وياكم مع المكان اللي اليوم بنتكلم عنه. صح.

رقم اللي نهايته 660 يقول رملة الذيد غير في الشتاء. الرملة بشكل عام ترى جميلة وحلوة وصدق فيها متعة وفيها كذا اتصال بالطبيعة بشكل كبير جدا، ويا حبذا لو كانت بلمة جميلة مع فاكهة الشتاء. هي مورين الضاو ويارسين أمام الفاكهة هاي وانت دفة مثل ما يقولون. انزين الآن طبعا نبغي نتكلم عن وجهة من الوجهات، وبصراحة يعني هذا شيء أنا ما كنت أعرفه، إذا أنتم تعرفونه هذا شيء طيب، وإذا ما تعرفونه اليوم بتعرفون ويا علينا تعرفون وياه بتعرفون عليه ويانا. ضاعت الكلمات. تعرفون أن احنا عندنا في الإمارات شلال طبيعي ما ينشف طول السنة؟ تعرفون هالمعلومة ولا لا؟ هي لا زين، هذا الشلال موقعه في جبال الحجر. زي وين جبال الحجر؟ هذا المكان اللي هو جبال الحجر، هذا الموقع الطبيعي في أودية وفي ينابيع ما تنشف، لكم أن تتخيلوا. وأيضا فيه أندر مصادر المياه السطحية، سبحان الله. هذا ترى موجود عندنا في بلادنا، الحين ما نتكلم عن بلاد غير. هذا المكان في الفجيرة وتحديدا في وادي الوريعة. فالإمارات يعني خلونا نقول حققت إنجاز جديد، ورسميا هذا الموقع الطبيعي أصبح على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يعتبر أول موقع طبيعي إماراتي وثالث موقع للدولة بشكل عام. فطبعا أكيد كان هناك ملف مجهز بكل تفاصيله، ومن بعد ذلك طبعا تم التصويت لهذا الموقع، واليوم أصبح يندرج في قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي. وعلى فكرة في عام 2009 أصلا تم الإعلان عنه كمحمية وطنية موجودة عندنا في بلادنا. مساحة الموقع 220 كيلو مربع، وفيها أكثر من 1000 نوع من الحيوانات والنباتات، بالإضافة إلى الحيوانات النادرة أيضا موجودة في هذه المنطقة في وادي الوريعة، ومثل الطهر العربي، الوشق، وغيرها من أكيد طبعا الحيوانات النادرة اللي موجودة عندنا في بلادنا. وأكيد طبعا هذا إنجاز يحسب لدولة الإمارات، وإن دل على أن الإمارات يوم تتطور ترى ما تركز فقط على التطور المتسارع والتقني والتكنولوجي، لكن أيضا للطبيعة نصيب في خلونا نقول إنجازات الدولة وفي رصيد إنجازاتها المختلفة. فاليوم عندنا إنجاز جديد، إنجاز عالمي وتاريخي لدولة الإمارات، وهذا ما يعكس إلا الجهد الوطني المتكامل اللي فعلا يعني تكلل بالنجاح والفوز بخلونا نقول إدراج هذه المنطقة وادي الوريعة في جبل الحجر كمنطقة من المناطق المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العربي. زين الحين النقطة وايد مهمة، هذا المكان نحط هاي النقطة في بالنا، هذا المكان مستقبلا بيسوون فيه برامج للسياحة البيئية. نعم، واللي فعلا بيوصل لهذا المكان تحديدا المهتمين بخلونا نقول علم الجيولوجيا والجغرافيا والطبيعة وكل هاي الأمور، بتحسون نفسكم في مختبر طبيعي، بتستفيدون منه أكيد طبعا، حتى في خلونا نقول يعني المعلومات الأثرية اللي ممكن أيضا تضاف للبحث الدائم لهذه المنطقة بالتحديد. فبوركت جهود الإمارات، واليوم محمية وادي الوريعة في الفجيرة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهذا من الأماكن اللي يمكن إذا ما سمعتوا عنه من قبل يوم نحن نخبركم عنه، وأكيد نسعد بهذا التنوع خلونا نقول الطبيعي والجغرافي اللي موجود عندنا في بلادنا. شلال في بلادنا ما ينشف أبدا، صراحة سعادة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك،
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.
5: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الصباح: عبد الله بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الكويت، الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على كردستان العراق، ونتنياهو وكوشنر يتفقان على نزع كامل لسلاح حماس قبل إعمار غزة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طاب صباحكم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وجرى في الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكما بإدانة سائق بتهمة ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض حياة الناس ومستخدمي الطريق لخطر محقق، وذلك إثر قيادة مركبة بشكل متهور بعكس اتجاه حركة السير، فضلا عن ثبوت قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما شكل مخالفة جسيمة لقواعد وأنظمة المرور وتهديدا مباشرا للسلامة العامة. هذا وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100,000 درهم عن التهم المسندة إليه، إضافة إلى مصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة محكوميته. في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن بدء مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي ضمن مسار التمكين المهني للبرنامج الوطني لمستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل مدار، بهدف رفع جاهزيتهم الوظيفية وتعزيز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. محمد سعيد المزروعي رئيس قسم ريادة الأعمال بإدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في وزارة تمكين المجتمع تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: طلبنا في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج نافس ومؤسسة عبدالله الغرير مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركا بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم. من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية. نهدف من خلال مدار إلى الاستثمار في قدرات أفراد المجتمع وفتح فرص جديدة أمامهم وتعزيز استقلاليتهم المالية بما يدعم استقرارهم واستقرار أسرهم ويسهم في انتقالهم من الاستفادة من الدعم إلى التمكين والإنتاج والمشاركة الفاعلة في سوق العمل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل جولتنا الثانية من أخبار هذا الصباح. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل في إقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. تدخل مفاوضات خطط الرئيس الأمريكي بشأن غزة مرحلة أكثر تعقيدا مع انتقال الضغوط إلى اختبار مباشر بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن عقب لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مدينة القدس وما سبقه من اجتماع له أيضا مع مسؤولين من حماس في مصر. هذا واتفق نتنياهو وكوشنر على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن نتنياهو وكوشنر اتفقا أيضا على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. إلى ذلك يكتسب الموقف حساسية إضافية بسبب التوقيت السياسي الإسرائيلي إذ تتزامن زيارة كوشنر مع انتخابات تمهيدية في حزب الليكود ومعركة انتخابية إسرائيلية برلمانية مقررة في شهر أكتوبر المقبل. بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس تشي جينغ بينغ ستركز على تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي كما أعلن الجانبان. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها إن ملك الأردن سيجري زيارة دولة إلى الصين من 18 وحتى 24 من آب أغسطس الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الملك والرئيس الصيني سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أصيب 18 شخصا من دون تسجيل أي وفيات جراء انفجار وحريق ضخم اندلع في مستودع للمشتقات النفطية في منطقة تانجرة في محافظة السليمانية في شمال العراق. وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الحادث تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة وسط انفجارات ناجمة عن الحريق. في أخبار العالم توفي 7 مهاجرين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا بينما تم إنقاذ 50 آخرين 2 منهم في حالة حرجة كما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى فرنسا التي أعلنت تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة في أوروبا وسط موجات حر وجفاف استثنائية. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 84 قتيلا بعدما أعلنت الشرطة عن انتشال جثامين مزيد من الضحايا. قال رئيس كولومبيا أبيلاردو دي إسبيريا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال الذي هز البلاد قبل أيام تبلغ أكثر من 9 مليارات دولار. وبهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009 من خلال ساعتنا الثانية 8:05:38 توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 18 أغسطس 2026 اللي صادف ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع، ومن خلال ساعتنا الثانية وتعقيبا على موضوعنا الأول وعن التنوع الطبيعي والبيئي اللي موجود في بلادنا، سلام المهير يتعقب على هذا الموضوع. صبحك الله بالخير، صبح على كل مستمعين. تقول يمكن تأخرت في الرد، لكن عهود عندنا تنوع جغرافي جميل في الدولة، عندنا مناطق بحرية جميلة جدا فيها كائنات وحيوانات ما تتخيلينها، مثل الفلامينغو والدلافين والسلاحف وأنواع الأسماك. تقول شيء خيال، أكيد خيال، كل شيء حلو في بلادنا، كل شيء جميل في بلادنا. الصدقون يعني أصدقكم القول وأقولكم أن أنا لين اليوم كل يوم أسمع عن مكان جديد، صدق كل يوم أسمع عن مكان جديد، أول مرة أسمع عنه وأول مرة أتعرف عليه، وعلى فكرة هذا شعور جميل، يعني ما أحس أني مثلا أوه كيف يعني الناس يعرفونه وأنا ما أعرفه، بالعكس أحس أنه كل يوم أنا أعيش في رحلة جديدة، يوم أسمع عن مكان جديد موجود في بلادنا، عن أماكن طبيعية وبيئية وعن وجهات يمكن ما تزرتها إلى الآن في بلادنا، بعد أستمتع وأتشوق أكثر أني أزورها في المستقبل القريب. فحلو هذا التجدد الدائم والأخبار الدائمة الخاصة بالوجهات، المناطق، الأماكن، الطبيعة بأشكالها المختلفة، حلو هذا الشيء موجود في بلادنا على فكرة، لكن لابد من أن الواحد دائما يعني يتجدد، خلونا نقول في تردد للوجهات اللي موجودة في بلادنا. أعرف أنه يمكن الجو الحار يمنعنا في بعض الأحيان أن توجه للأماكن المفتوحة ونزور الطبيعة، لكن يعني إن شاء الله الشتاء على الأبواب، صح ولا لا؟ ومن بعد ذلك عادة تقدرون تستمتعون في أوقاتكم، يعني يقولكم من يظهر نجم السير خلاص يعني الصيف يكسر، فإن شاء الله أنه يكسر سريع وشوي شوي نبتدي نتوجه للأماكن المفتوحة اللي موجودة في بلادنا. خلوني أذكركم بوسائل التواصل من خلال O2، عندكم رقم الاسمس 4000 وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، لي من خلال أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. وعلى طاري الطبيعة وأجواء الطبيعة، ساعات بس الواحد يحتاج إلى روترب يغير فيه جو، يستمتع بوقته، يكتشف جمال بلاده، صح ولا لا؟ ونحن عندنا رحلة الطريق تعود من جديد، وجهتكم بتكون إلى حتى، نعم مثل ما سمعتم، سجلوا عندكم التاريخ، تاريخ 12 سبتمبر 2026، هناك بتستمتعون بأوقات جميلة في يوم جميل، وعلى فكرة بيصادف ويكند، فإن شاء الله خلال الأيام المقبلة بتسمعون نتكلم أكثر عن رحلة الطريق إلى حتى، عشان تتعرفون عليها وعشان تشاركونا وعشان تكونون جزء من هذا الروترب ومن هذه الرحلة وتستمتعون بوقتكم ويانا. بنعرفكم على طريقة التسجيل عشان تسجلون في هذه المسابقة وتربحون ويانا أكيد يوم كامل من المتعة والجمال. نبدأها أول شيء بالروترب اللي يوصلكم إلى حتى، جي اي فورت حتى، هناك في هذا الفندق بتريقوا إن شاء الله ريوق طيب، بتستمتعون بالطبيعة المحاطين فيها هناك، ومن بعد ذلك العودة بالاتجاه إلى أكيد المدينة وإلى الإقامة الفندقية اللي أصلا بتربحونها، بتكون إقامة لمدة ليلة، بتستمتعون إن شاء الله بهذه الإقامة العائلية ويا أفراد عائلتكم. ومن بعد ذلك في هذا اليوم أثناء تناولكم لوجبة العشاء بيكون هناك فايز يتم الإعلان عن اسمه، بيربح 10,000 درهم كاش، يا سلام حظوظ هذا اللي بيربح. الجائزة إن شاء الله بتكون حلوة وفنانة وجميلة، وبيكون إن شاء الله يوم مثالي بالنسبة لكم تستمتعون فيه بوقتكم، في خلونا نقول ابتداء من وجودكم بين أحضان الطبيعة في حتى، وصولا إلى أجواء مدينة دبي والاستمتاع بهذه الأجواء. فإن شاء الله تكون تجربة كاملة ومتكاملة وفيها الكثير من المتعة والسعادة. وعلى فكرة بنتكلم إن شاء الله حتى عن الرعاة اللي قرروا أنهم يكونون جزء من هذه الحملة بمشاركتهم، وبنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله في الفقرات القادمة. لكن في هذه اللحظات خلوني أخبركم عن الراعي الأول، الوثبة للتأمين. عندهم حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. فتقدر تشتري تأمينك الآن عبر الموقع اللي هو awnic.com، الوثبة للتأمين. فهذا أحد الرعاة اللي أكيد بيكونون جزء من هذه الحملة الجميلة ومن هذه الرحلة الجميلة لمستمعينا. دائما الخليجية تخطط عشان تسعد مستمعينا وعشان يغيرون جو وعشان يعني ما يشعرون بالملل للحظة أبدا ولا يمكن. لازم دائما تكونون سعيدين ومستمتعين بوقتكم ويا عائلاتكم. ردة والمدارس ما يمنع أن الواحد يطلع ويغير جو ويستمتع بوقته. بناخذ فاصل لمدة دقائق في هذه اللحظات، برجع وبتواصل وياكم في فقرتنا القادمة. stay tuned وندخل في موضوعنا المقبل لنعود.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 42 المنامة 33 40 الدوحة 33 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 33 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بيمن سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
1: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا، خيرات تبكى.
4: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

اختار. خلونا نرجعكم لذكرياتكم، ممكن تكون ذكريات الطفولة أو حتى لين ما كبرتوا. أنا عارف ناس لين ما كبروا وهم يحبون يشوفون أفلام الكرتون. فسؤالي لمستمعينا في هاي اللحظات اللي يسمعونا، شاركونا واختاروا أفضل رسوم كرتوني تابعتوه في حياتكم. واليوم لو يتبطل التلفزيون وتطلع حلقة، أو حتى وانتوا تسوون أو تصفحون منصات التواصل الاجتماعي ويطلع لكم مقطع من هذا الرسوم أو الفيلم الكرتوني، فعادي يعني توقفون السكرولينج وتشوفون هذا المقطع وعقب تكملون. فبننتظر منكم مشاركاتكم بفيلمكم الكرتوني، رسومكم المفضل اللي كنتوا تتابعونه وما زال مفضل بالنسبة لكم وهو الأقرب إلى قلوبكم. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. خبرونا عادة عن الرسوم المفضل بالنسبة لكم. أحمد تاج يقول ماروكو هذا الرسوم المفضل بالنسبة له. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. ليش هذا السؤال؟ بنرجع لعالم الأنمي مع رسوم أنا متأكدة أنا وأنتوا نعرفه، لكن بنتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية برسومكم المفضل اللي اليوم يمكن لو وقفتوا قدام التلفزيون وشفتوا حلقة منه بيرجعكم لذكريات جميلة لبيتكم القديم، لصالتكم، للتلفزيون، لكل هاي الأشياء. فبننتظر منكم هذه المشاركات مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، واختاروا رسومكم المفضل وشاركونا بهذا الرسوم. يمكن يكون رسوم حديث أو قديم، نحن نستقبل كل هذه المشاركات من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعيك
2: 1009.
3: دانت
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: اصطحبوا أبنائكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.
7: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. نبداها للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد. هناك ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة أو بعد شارع الوحدة بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة لكن متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. الازدحام المروري على شارع الإمارات العابر بادي من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وعن شارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي أيضا عليه كثافة مركبات أيضا يعني تكاد لا تذكر صراحة. بالنسبة لشارع الشيخ زايد أقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. نتمنى السلامة للجميع وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: اختار.
2: في اختار كان عندنا سؤال لمستمعينا. لو الحين شاشة التلفزيون تتبطل أمامكم ويطلع رسومكم المفضل، فشو هو هذا الرسوم؟ وبالمناسبة أفلام الكرتون كثيرة، وهناك يعني يمكن أفلام كرتون حديثة وفي ناس يحبونها وفي ناس ما زالوا متعلقين بالماضي وبالأفلام الكرتونية القديمة. إلها وقع وإلها إحساس مختلف، فيها قصة عميقة، فيها خير وشر، فيها سعادة ويمكن في بعض الأحيان حزن، فيها مشاعر تلامسنا ونحس فيها وكأن الشخصيات حقيقية حتى أثناء تمثيلهم وإن كانت القصة حقيقية. يعني حتى التمثيل هذا حسسنا بأن كل شيء حقيقي، صح ولا لا؟ فشو هو رسومكم المفضل؟ إلى مشاركات مستمعين اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. شيخ الرئيسي تقول سالي وليدي، توم وجيري من أمل عبد الله، أيضا عندنا السنافر من شريفة يمع البلوشي، سارة الكعبي حياك الله أو سلام عيسى الكعبي تقول توم وجيري أحلى رسوم. ونفس المشاركة أيضا وصلتنا من نيلة هويدي. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات بالنسبة لاختيارات مستمعينا وبالنسبة للرسوم المفضل بالنسبة لهم. على فكرة حاولوا تسترجعون ذكرياتكم، تذكرون أفلام الكرتون اللي كنا نتابعها، ترى شيء وايد وايد وايد رسومات مختلفة. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع

معكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم بالرسوم المفضل بالنسبة لكم، وبنشوف عد ذوقكم واختياراتكم، ولنعود إن شاء الله من بعد دقائق. Stay tuned، خلكم متواصلين يعني.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكني أصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا، خيرات أبكى.
4: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
5: زين، كم بيطلع الحساب؟
6: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تيوان.
7: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.
8: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وأشار في الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض عددا من الموضوعات حول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أدامت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق الشقيق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بطائرتين مسيرتين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس تشي جينغ بينغ، ستركز على تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي حسبما أعلن البلدان. اتفق المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في القدس على عدم بدء عمليات إعادة الأعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. توفي 7 مهاجرين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين 2 منهم في حالة حرجة، كما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية. أصيب 18 شخصا من دون تسجيل أي وفيات جراء انفجار وحريق ضخم اندلع في مستودع للمشتقات النفطية في منطقة تانجرو في محافظة السليمانية شمالي العراق. أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة أعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد، في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة بأوروبا جراء موجات حر وجفاف استثنائية. وختاما في هذا الموجز مع هذا الخبر، حيث نجح باحثون من جامعة واشنطن في اكتشاف مفتاح سري في الدماغ يمكنه إيقاف الألام المزمنة الناجمة عن تلف الأعصاب، ويتمثل هذا المفتاح في مستقبلات تعرف باسم مو توجد في منطقة محددة في الدماغ تسمى الموضع الأزرق، وتؤدي هذه المنطقة دورا في إرسال إشارات الألم، إلا أن تنشيط مستقبلات مو يعمل كحاجز يمنع هذه الإشارات من الاستمرار. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: دانت الأثير 1-0-0-9 الخليجية.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. أنتم تسمعون عهود من خلال O2 في ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:57 ثانية توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات مع الثواني والدقائق الأولى من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:10 ثواني. هذا هو توقيتي في هذه اللحظات. وتعقيبا عن موضوعنا السابق اللي دخلنا في تفاصيله، أو بالأحرى سألناكم سؤاله، سألنا شو هو الرسوم المفضل أو الفيلم الكرتوني المفضل بالنسبة لكم. أكثركم طبعا بيرجع للماضي وبيتذكر حقبة زمنية معينة يعني خلونا نقول أفلام كرتونية مختلفة. من المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعين، خلود الكندي حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك، تقول بالنسبة لي كونان وتوم وجيري وهمتارو وتقولوا وايد انمي، مع وجه كذي في دموع ذكرت هذا الماضي الجميل، الطفوله هاي الجميله البريئه. محمد شافي النعيم يقول وادي الامان كرتون فيه روح العائله. تصدق ما اعرفه يا محمد وادي الامان، تعرفونه مستمعينا. سالي من خالد النقبي، هذه بعض المشاركات الاخيره اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات. وأقولكم يعني شو أقولكم، الرسوم بأشكاله وأنواعه قبل سبحان الله شيء له إحساس جميل، يعني صدق تحس نفسك طفل وانت تشوف أفلام الكرتون، من بلوى سباستيان إلى صاحب الظل الطويل، سالي، ريمي، ماروكو، كاليميرو، قرية التوت، وايد وايد وايد أفلام، روبن هود، وايد أفلام كرتونية قديمة جميلة. جراندايزر، خالد النقبي بعد مشاركنا بجراندايزر. زين، في رسوم، هذا رسوم نحن كنا نتابعه، أنا يعني أعتقد يعني وأكاد أن أجزم أنه مر عليكم، لكن اسمه ما كان مثل الاسم اللي نعرفه، لا اسمه كان طويل، وهو جاي طبعا من قصة يابانية. انزين، الاسم الأصلي للمسلسل كان سلطة الفرسان العشرة، هي هذا اسمه سلطة الفرسان العشرة. بس من وين جاي الاسم؟ جاي الاسم من شيئين، أو من شيء واحد، أولا جاي من فرسان سنادا العشرة، وهم مجموعة من الأبطال الأسطوريين المشهورين في الثقافة اليابانية. لكن طبعا هذا المسلسل لما تم تحويله لفيلم أنمي كرتوني سنة 92، جت شركة وأصبحت هي الراعي لهذا الرسوم. وهاي الشركة يعني منطقي أنها تكون الراعي أو السبونسر لهذا الرسوم، بما أنه الشخصية الرئيسية في هذا الرسوم عبارة عن شو؟ عن طماطم. فالشركة كانت شركة كاتشب، نعم هي اللي كانت الراعية لهذا الرسوم. فالرسوم هذا اللي تابعناه على مدى سنين طويلة كان يوصل رسالتين، احنا يمكن ما كنا نعرف في هذاك الوقت، اليوم انا اخبركم، كان يوصل رسالتين. الرسالة الاولى ان هذا العمل الرئيسي جاي برعاية شركة كاغومي، كاغومي هي شركة للطماطم للكاتشب. انزين، والاختيار في محله ومنطقي جدا، لان البطل طماطم وحوله مجموعة من انواع الخضرة المختلفة، وايضا عكس الثقافة اليابانية والاسطورة اليابانية او التراث الياباني القديم لفكرة الابطال العشرة. اوكي، شو اسم الرسوم؟ طمطم، صح يا شيخة. صباح الخير على الجميع. طمطم هذه قصته، هي هذه القصة الأساسية لهذا الرسوم اللي تابعناه واللي استمتعنا بمشاهدته وغيرنا جو وكانت يعني يمكن أعتقد من الأفلام الكرتونية اللي مرت على أغلبنا وتابعنا هذا الرسوم وشفنا مثل ما شفنا هاي القصة. أنا متأكدة بأن هناك الكثير من القصص المشابهة لهذا النوع من أفلام الكرتون اللي أكيد يعني لها وقع جميل على خلونا نقول أحاسيسكم وعلى اللحظات الجميلة والذكريات الجميلة اللي قضيتوها برفقة يمكن أخوانكم في الصباحات الجميلة، صباحات الويكند الحلوة، حتى خلال أيام الأسبوع فترة العصر. هاي يعني يمكن كانت من أجمل الأشياء اللي شفناها وتابعناها وتعرفنا عليها. نسمع شوية أجواء طمطوم.

تذكرون عادة بشورة وأعوانها؟ زين، حتى في الغنية على فكرة ذكروا بأن الأبطال عشرة، بس اليوم فهمنا شو هو هذا التراث الياباني. حنان مشاركتنا تقول صاحب الظل الطويل، عدنان ولينا، توم وجيري وطمطوم. وعندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا يقول أحمد محمد، أنا الصراحة كنت أحب سانشيرو، وهذه بعض الأفلام الكرتونية اللي كانوا يتابعونها مستمعين. زين، ذكريات إن شاء الله سعيدة وجميلة استذكرناها ويا بعض. والحين إذا تبون تفتحون تليفوناتكم تستذكرون هاي الذكريات بينكم وبين نفسكم وشوفون مقطعكم المفضل من رسومكم الكرتوني، أيضا تقدرون تستمتعون بوقتكم وتكون البداية كذا حلوة وجميلة في يومكم. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق، خلكم متواصلين يا يعني.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلا خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
3: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين.
2: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله في كل حين،
3: وانا عليك استودع الله في كل حين.
0: أشعار على الخليجية.
1: على
0: الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2017، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات وبريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
7: داناتا، خيرات أبكى.
8: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2016. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
9: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات، نبداها للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد. هناك ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الزحام المروري بادي من عقب مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وعن شارع راس الخور عليه كثافة مركبات يعني متوسطة بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات. هناك ازدحام مروري على شارع دبي العين بالاتجاه إلى شارع عود ميثة، وبالنسبة لشارع الشيخ زايد أقدر أقول من الحركة طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدوام المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية 1009.
1: بودكاست استكانة.
2: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
3: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
2: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
3: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
2: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
3: أبدا ما توقعت.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
7: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ها نحن نصل إلى اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو، ومع هذه اللحظات أكيد بنذكركم بالموعد المنتظر للعرض الخاص بميامي شو، وهذا العرض أكيد مهدى لجمهور ميامي ونبض ميامي الحقيقي، فبننتظر أكيد طبعا منكم حضوركم واستمتاعكم بطريقتكم الخاصة في هذه الرحلة الممتعة مع فرقة ميامي من خلال ميامي شو اللي وصل إلى نسختها الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام. أنتوا رافقتوهم دائما في رحلتهم الممتعة بغنائكم وتصفيقكم وفرحكم، فكنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى، وهاي المرة أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم مثل ما أنتوا فاجأتوهم باختياراتكم في هذه العروض الخاصة بميامي شو. تقدرون تحجزون تذاكركم إما عن طريق coca-cola-arena.com أو platinumlist.net، وهذا العرض سيقام في كوكاكولا أرينا بتاريخ 29 أغسطس 2026 تقريبا عقب 10 أيام، وأكيد الخليجية الراعي الإعلامي لهذا العرض الخاص بفرقة ميامي اللي هو ميامي شو. فاللي حاب يستمتع ويكون جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت فرقة ميامي لا يفوت هذه الأجواء، وإن شاء الله نتمنى لكم لحظات ممتعة.

ومسلية وترفهون فيها عن نفسكم. في هذه اللحظات بنختم وقت أوتو. طبعا استمرينا في تواصلنا وياكم تقريبا على مدى 3 ساعات من الزمن، انطلقنا في حديثنا عن أشكال التضاريس المختلفة والمتباينة اللي موجودة في دولتنا، إلى إنجاز وطني عالمي يسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتكلمنا عن وادي الوريعة من بعد في إمارة الفجيرة، من بعد ذلك انتقلنا للحديث عن ذكرياتكم وعن الأفلام الكرتونية، وتكلمنا عن قصة تفصل اسم رسوم طمطوم وكيف طلع هذا الاسم وشو الاسم الأصلي بالأساس، ووصولا إلى أجواء فرقة ميامي الممتعة. في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، وإن شاء الله نلتقي غدا مع بداية منتصف الأسبوع من خلال دانة الأثير 1009. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، ومع ألف ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا، خيرات تبكى.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة، وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صمت بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أول الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العاملين في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وجرى بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء بإقليم كردستان العراق الشقيق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بطائرتين مسيرتين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس تشي جينغ بينغ، ستركز على تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي حسب ما أعلن البلدان. اتفق المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في القدس على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. توفي 7 مهاجرين جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين 2 منهم في حالة حرجة، كما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية. أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة بأوروبا جراء موجات حر وجفاف استثنائية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شيء بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يوم ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا
1: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بي

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدير في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع الرصد.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: صفر تسعة
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أول الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العام في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وجرى بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس تشي جين بينغ، ستركز على تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي كما أعلن البلدان. اتفق المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في القدس على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. توفي 7 مهاجرين جراء غرق قاربهم قبلة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين 2 منهم في حالة حرجة، كما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية. أصيب 18 شخصا من دون تسجيل وفيات جراء انفجار وحريق ضخم اندلع في مستودع للمشتقات النفطية في منطقة تانجرو في محافظة السليمانية في شمال العراق. أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة أعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة في أوروبا جراء موجات حر وجفاف استثنائية. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: سلم.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان، ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به كسبته وكنت أنا الخسران، ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان، رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران، خطايانا دليل إن بشر وإن الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان، تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك
3: هلا بك هلا بك
2: يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان. هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي، وفتلك كل احاسيسي ولا بعد الوفا نكران. وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه، وحبك نعمه الرحمن. ولو كان الهوى غلطه أحبك كل غلطاتي.
0: ولو كان الهوى غلطة أحبك كل غلطاتي.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center.
6: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

يفوح بير كان الغلاي والصدر فاح.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير
3: 1-0-0-9.

وش اللي ذكرك فينا؟ ترى أنا ما توقعت. يا ناسينا يا ناسينا

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمه من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك. متواصل خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم. احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.
2: أجمل المنزل.

0: صوت بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العاملين في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دمرت واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية 791 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، من بينها 180 مسيرة أوكرانية أسقطت فوق العاصمة موسكو. اتفق المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في القدس على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى الصين بدعوة من الرئيس تشي جينغ بينغ، وستركز على تعزيز التعاون خاصة في المجال الاقتصادي كما أعلن البلدان. توفي 7 مهاجرين جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة كما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية. ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بقوة 6.1 بالعشرة درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية هذا اليوم. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس
1: لو ما

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي شاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوتنا وفي الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استحبوا أبنائكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 0909.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: كانت الأثير.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري أوراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي يلهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
5: زين، كم بيطلع الحساب؟
6: أبوي لا تشيلها، موسم المدارس في تعاونية الاتحاد، هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
7: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أول الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العام في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. كشف معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إنجاز إجراءات 88 ألفا من القادمين عبر مطارات دبي يوم أمس، متوقعا ارتفاع العدد إلى نحو 90 ألفا يوميا خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع ذروة حركة العودة من الإجازات الصيفية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، ويتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العماني. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. أفادت تقارير روسية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة، ومن بين هذا العدد من الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها 180 مسيرة أوكرانية أسقطت فوق منطقة العاصمة موسكو. توعدت روسيا لندن بأنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة بأوروبا وسط موجات حر وجفاف استثنائية. ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم، وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع على عمق 29 كيلومترا. ختام الموجز، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: صابر.
1: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
0: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
1: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
1: الحجر انغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سماء العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 38 الدوحة 33 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 32 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أنتظر واكتم أنفاسي على بابك. يمكن اليوم إن شعرت البرد تفتح لي، أو يمكن تدفي ضلوعي جلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت أنتظر تنزل الدمعة من أهدابك وتصب دمعة من أهدابك على وحلي. يا غايتي شوفني والليل وأحبابك، إذا أنت باقي على الميعاد لوحلي. لا تترك الصمت يخفي قصة إعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضحلي. ما دام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج واسبحلي على جزيرة وصالي أقبل اعتابك. أهم حاجة تراعيني وتدمحلي، لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتحلي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.

0: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير
2: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: صمت بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بطلبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العاملين في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بمتابعة سير العمل الحكومي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. قتل 3 أشخاص على الأقل اليوم جراء انفجار تحقق السلطات في طبيعته داخل المحطة الحرارية في بانياس في غرب سوريا وفق ما أورد الإعلام الرسمي. اتهمت سوريا اليوم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. ذكرت الرئاسة التركية مساء اليوم أن الرئيس رجب طيب أردوغان حث نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين وعرض دعم أنقرة لجهود السلام. توعدت روسيا لندن بأنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة بأوروبا وسط موجات حر وجفاف استثنائية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1
3: 0
2: 0

0: الخليجية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، وإن شاء الله دائما وأبدا كل أيامكم سعادة. ومن خلال لقاءنا إن شاء الله اليوم بنكون في مجموعة من الفقرات الصحية والأسرية، وكذلك أيضا العملية في حياتنا، وكذلك كل ما يجعل حياتنا أكثر إشراقا وأكثر إبداعا وأكثر تميزا. اليوم بيكون عندنا حديث عن مجموعة من الفقرات إضافة إلى شركانا، ومن خلال تواصلكم في هذا المساء، وأيضا من خلال لقائنا إن شاء الله نشوف مسجات مستمعين ومشاركاتهم وآرائهم في مختلف فقراتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. أول فقراتنا اليوم مع الفقرة الصحية وجرين تي.
0: جرين تي جرين تي.
1: الكثير من الدراسات العلمية وهذه الدراسات الخاصة بالمشروبات اللي نتناولها وكيف يمكن فعلا أن يستفيد من الإنسان أفضل استفادة، وفي نفس الوقت يعني يقدر من خلال هذه التقارير العلمية أن يعرف ماذا يتناول، متى يتناول هذا الشيء، وكيف يمكن فعلا أن يعني يكون شيء صحي. اليوم عندي سؤال عن إحدى الدراسات، وهذه الدراسات المختلفة حول القهوة، لأنها تعتبر يعني من الأشياء اللي كثير من الأشخاص ونسبة كبيرة من البشر في العالم تتناول القهوة، هذا شيء طبيعي من الأشياء اللي تعتبر يوميات. ولكن سؤال اليوم لمستمعينا، أيهما تعتقد أنها تحتوي على كافيين أكثر؟ أيهما تعتقد بأنها تحتوي على نسبة كافيين أعلى؟ هل القهوة الساخنة أم القهوة الباردة؟ إذن أيهما تحتوي على نسبة كافيين أكثر؟ هل القهوة الساخنة أم القهوة الباردة؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. سأرى مسجاتكم ونشوف يا ترى أيهما تعتقد بأن نسبة الكافيين فيها أكثر، هل القهوة الباردة أم القهوة الساخنة؟ ومع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. ولازلنا نسأل يا ترى هل تعتقد بأن نسبة يعني الكافيين ممكن تكون أعلى في القهوة الباردة أم ممكن تكون أعلى نسبة الكافيين في القهوة الساخنة؟ هو موضوعنا الحالي ومن خلال تواصلكم على الخليجية. يعني هو يعني مبدئيا يمكن أن يبدو الاختلاف بين القهوة الساخنة والمثلجة مجرد مسألة تتعلق بدرجة حرارة القهوة، لكن طريقة التحضير، مدة الاستخلاص، نسبة الماء، البن، حجم الفنجان يمكن أن تغير كمية الكافيين. حتى كذلك أيضا طبعا أكيد يعني عدد المرات اللي يمكن يتناول فيها الإنسان الكافيين خلال اليوم، المركبات الأخرى التي أيضا يمكن أن تصل إلى المشروب أو حتى الإضافات اللي ممكن أن يضيفها الإنسان على مشروب القهوة سواء كانت ساخنة أو باردة. ولذلك نسأل يا ترى هل تعتقد أن نسبة الكافيين أعلى في القهوة الساخنة أم الباردة؟ أمل، أهلا مساء النور وعليكم السلام والرحمة، شكرا لك يا أمل. تقول ربما يكون نفس الشيء. زي بشوف بعد قليل ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 يا ترى هل هي النسبة فعلا متشابهة وأم لا. إذن سنرى المزيد من مسجاتكم بعد قليل من خلال تواصلكم على الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير وسعادة لك المستمعين المتواصلين وأعود إلى مسيداتكم. يا مساء الخير نهاية رقمك 10 مساء الخير. يقول ظنت الاثنين نفس الشيء القهوة الباردة ما أعرف يعني كيف ممكن يشربونها وعموما بنعرف حاليا لو هي نوعين بعد. طيب يمكن أن مثل ما ذكرنا يعني يبدو الاختلاف بين القهوة الساخنة والمثلجة مجرد مسألة تتعلق بدرجة الحرارة. لذلك فإن السؤال عن القهوة التي تمنح الجسم كمية أكبر من الكافيين لا يملك إجابة واحدة، إذ قد تتفوق القهوة الساخنة في بعض طرق التحضير بينما يحتوي بعض أنواع القهوة الباردة على كميات أكبر. طبعا من المهم أولا التمييز بين ما يعني يسمى بالقهوة المثلجة والقهوة التي تسمى الكولد برو. فالقهوة المثلجة تحضر عادة باستخدام الماء الساخن ثم يبرد وتقدم مع الثلج، بينما تعتمد الثانية على نقع البن في الماء البارد أو بدرجة حرارة الغرفة لساعات طويلة. طبعا تتأثر كمية الكافيين بعوامل عدة، أبرزها كمية البن المستخدمة، نسبة البن إلى الماء، درجة الطحن والتحميص، مدة الاستخلاص، إضافة إلى حجم الحصة المقدمة. طبعا الدراسات الحديثة تظهر بأنها عندما قارنت طريقة التحضير أن القهوة المنقوعة على البارد يمكن أن يعني يصل تركيزات الكافيين فيها إلى درجات مرتفعة جدا، خصوصا مع طول مدة النقع واستخدام نسب مرتفعة من البن إلى الماء. طبعا وجدت إحدى الدراسات أن تركيز الكافيين في بعض عينات القهوة المنقوعة البارد كان أعلى بصورة واضحة من القهوة الساخنة، ما يؤكد انخفاض حرارة الماء. وهذا لا يعني بالضرورة الحصول على كمية أقل من الكافيين. في المقابل طبعا يسرع الماء الساخن عملية استخلاص الكافيين، ما يعني أن القهوة الساخنة تستطيع استخلاصه خلال فترة أقصر بكثير، وبالتالي فإن درجة حرارة القهوة وحدها لا تحدد كمية الكافيين اللي تم وضعها في البن أو في القهوة، ولا يمكن القول أن القهوة الساخنة أو الباردة تتفوق دائما. طبعا يلعب نوع الحبوب التي يتم اختيارها دور كبير في الموضوع. تحتوي القهوة على مجموعة من مركبات نشطة حيويا ومركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة. إحدى الدراسات المنشورة قارنت القهوة الساخنة بالقهوة المنقوعة على البارد باستخدام النسبة نفسها من البن إلى الماء التي يعني تم خلطها مع البن، فبالتالي القهوة الساخنة سجلت نشاط مضاد للأكسدة أعلى إلى جانب مستويات أعلى من الحموضة القابلة للمعايرة. وبالتالي وجدوا كما ذكرنا إذن القهوة الباردة أو المنقوعة الباردة هي أكثر في نسبة الكافيين. أيضا في جانب آخر علمي في الموضوع بأن القهوة الباردة أحيانا يقال بأنها أقل حموضة بالنسبة للمعدة، أكثر لطفا على المعدة، لكن الصورة العلمية أكثر يعني أكثر تعقيدا. وجدت دراسة كذلك أيضا بأنه كانت هناك أشياء متقاربة بين الساخنة والباردة، رغم أن القهوة الساخنة احتوت على مستويات أعلى من الأحماض، كما خلص الباحثون إلى أن الأدلة العلمية المتاحة لا تكفي لإثبات الادعاءات الصحية المتعلقة بكون القهوة الباردة أفضل للجهاز الهضمي.

بعود إلى مسيداتكم وضاح، حياك الله يا وضاح. يقول اعتقاد الباردة ومدة يعني نقع القهوة الباردة كل ما زادت نسبة الكافيين فيها بشكل أكبر. إذن هي فعلا، شكرا لك يا وضاح، وأيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات والخليجية، وفعلا القهوة الباردة أو المنقوع البارد هي نسبة الكافيين فيها

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وشفادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعك.

0: طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي يا زين. تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد كل زاد فوجاعي اللي محيرني إنك في الزعل عادك للشك والهرجة الواشين تنصاعي ليكون شي في بالك صاير مرادك أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي هذا هو الحلم سولفها على رقادك وشلون تبغي تسويها وأنا واعي لو دمعتك سولفت لكبود حسادك كان الرعية تقيم قيمة الراعي من 4 شهور وانت مطول عنادك اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أول الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العام في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: مطارات دبي تستقبل 88 ألف مسافر خلال 24 ساعة. قرار جديد ينظم شروط وضوابط البعثات الدراسية للمواطنين. القضاء السوري يصدر حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. كشف معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إنجاز إجراءات 88 ألفا من القادمين عبر مطارات دبي يوم أمس، متوقعا ارتفاع العدد إلى نحو 90 ألفا يوميا خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع ذروة حركة العودة من الإجازات الصيفية. وقال إن مطارات دبي تشهد حركة نشطة مع عودة المقيمين إلى الدولة بعد قضاء إجازاتهم في بلدانهم، إلى جانب عودة المواطنين الذين قضوا إجازاتهم مع عائلاتهم في مختلف دول العالم. وأكد أن مطارات دبي تمثل أحد أهم منافذ دخول الدولة لاستقبال زوار الإمارات والعائدين إليها، الأمر الذي يحمل فرق العمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السمعة التي تتمتع بها دولة الإمارات ومدينة دبي. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة المبتعثين وتعزيز جودة مخرجاتها وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة، يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية ودعم التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة. واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة، بحيث تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية عالميا في التخصص المطلوب بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام. في خطوة تعزز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية، دعت وزارات وهيئات وجهات حكومية اتحادية الجمهور إلى مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم عبر منصاتها الرقمية ومن خلال تطبيق المتسوق السري الذكي أو خدمة الواتساب. الزميل عامر النقيب والتقرير التالي.
5: دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية من خلال مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم المباشرة عبر تحميل تطبيق المتسوق السري الذكي أو التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم الموحد 0477710000. ويتيح التطبيق لأفراد الجمهور تقييم تجربتهم في قنوات تقديم الخدمة التابعة للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة، والتي تشمل 4 قنوات رئيسة هي مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الاتصال. هذا وذكرت المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن التطبيق يمنح المتعاملين الفرصة لتقييم جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم ومقدمي الخدمة ومراكز تقديمها، وإرسال أي ملاحظات حولها مباشرة إلى المسؤولين المعنيين في الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، نبدأها بسوريا، حيث أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. وأفاد رئيس محكمة الجنايات 4 في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم وسيم الأسد بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقرر الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. نبقى في سوريا، حيث قتل 3 أشخاص على الأقل اليوم جراء انفجار تحقق السلطات في طبيعته داخل المحطة الحرارية في بانياس في غرب البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي. إلى ذلك، اتهمت سوريا اليوم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. وقال المصدر: طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي ب8 غارات، موضحا أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات. ذكرت الرئاسة التركية مساء اليوم أن الرئيس رجب طيب أردوغان حث نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على مواصلة المحادثات مع إيران لخفض التوتر بين البلدين، وعرض دعم أنقرة لجهود السلام. وقالت الرئاسة في بيان إن أردوغان وترامب ناقشا أيضا الحرب في غزة واتفاقا دفاعيا وقعته تركيا والسعودية وباكستان إلى جانب العلاقات الثنائية. توعدت روسيا لندن بأنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. إلى ذلك، أفادت تقارير روسية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية وفوق مناطق روسية عدة، ومن بين هذا العدد من الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها 180 مسيرة أوكرانية أسقطت فوق منطقة العاصمة موسكو. كما أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم بأن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك. ضرب زلزال بلغت قوته 6.0 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم. وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع على عمق 29 كيلومتراً. أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة بأوروبا وسط موجات حر وجفاف استثنائية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: 1009.
0: الخليجية.
8: أحب كثر ما قالوا حبيبك ما درى عنك.
6: لا الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
9: الخليجية هي بس
6: 100% خليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ساعتي
1: إذن متواصلين من خلال تواصل مستمعينا والخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء وأيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000. شكرا يا لطيفة، شكرا لكل المتواصلين من خلال مسجاتهم. وإلى موضوعنا التالي اليوم ومن خلال تواصلكم، هل تأخذ قيلولة بعد الظهر يا ترى؟ نعم أم لا؟ ومع مسجاتكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي، وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غراجم، قرب النفوس اللي على دنيا ودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي لأهل الردى السم. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الدم. الطيب كم قرب رجال بعيدين، وصاروا به أكثر من مجرد بنية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?

0: جرين تي.
1: تشير دراسات إلى أن اليقظة والتركيز يميلان إلى الانخفاض خلال منتصف ما بعد الظهر، وغالبا بين الثانية والرابعة قبل أن ربما يتحسن لاحقا لدى الكثير من الأشخاص. اللافت أن أبحاث رصدت هذا الانخفاض حتى في ظروف لم يتناول فيها المشاركون وجبة غداء تقليدية، ما يعني أن تسمية خمول ما بعد الغداء قد تكون مضللة بعض الشيء. الساعة البيولوجية تؤدي دور أساسي في هذه الظاهرة، لكن ما نتناوله خلال النهار قد يؤثر بدوره في شعورنا بالطاقة، إلى جانب عوامل أخرى مثل مقدار النوم، جودة النوم، مستوى النشاط والتعرض للضوء. بحسب تقارير علمية، ينصح أخصائي التغذية الرياضية بأن تجمع وجبة الغداء بين البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والخضروات والدهون الصحية، بدلا من الاعتماد بصورة كبيرة على الكربوهيدرات سريعة الامتصاص. طبعا أظهر استطلاع شمل أكثر من 1500 شخص أن 33% من المشاركين قالوا أنهم يشعرون بأكبر قدر من التعب بين الثانية والثالثة بعد الظهر، فيما حدد 30% الفترة بين 10 و11 صباحا باعتبارها وقت ذروة نشاطهم. طبعا هذه النتائج لا تعني أن هذه الساعة تنطبق على الجميع، تختلف الساعة البيولوجية، أنماط النوم، مستويات اليقظة بين الأشخاص من شخص إلى آخر، وبالتالي عموما تساعد بعض الخطوات البسيطة في مواجهة الخمول مثل الحركة، التعرض للضوء، أخذ استراحة قصيرة. فيما تشير الأدلة العلمية أيضا إلى أن الغيلولة القصيرة يمكن أن تحسن اليقظة والأداء المعرفي لدى بعض الأشخاص.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: Events.
1: الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، والتي تحتفل بنبض ميامي الحقيقي. أنتم الجمهور، الجزء الأساسي في هذا العرض. واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالمفاجآت، اللحظات الفريدة التي لا تتكرر، مع توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث، والعرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. واحجزوا تذاكركم الآن من خلال كوكاكولا أرينا، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا، أو من خلال بلاتينيوم ليست وحفل فرقة ميامي الذي سيكون في 29 من هذا الشهر. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأدبية
1: 1009
0: الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح الخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا
1: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين. وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق المبتعثين والتزاماتهم، ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. قتل 3 أشخاص على الأقل اليوم جراء انفجار تحقق السلطات في طبيعته داخل المحطة الحرارية في بانياس في غرب سوريا وفق ما أورد الإعلام الرسمي. اتهمت سوريا اليوم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توماس براك اليوم إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا تعد تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإجلاء عائلات من عدد من البلدات في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني. قال الرئيس الكولومبي بيلاردو دي إسبيريا أمس إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال القوي الذي هز البلاد الأسبوع الماضي قد تصل إلى 9.58 مليار دولار. بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي بنحو 822 مليار يورو بين الأعوام 1980 و2024، بينها أكثر من 208 مليارات يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2024 وحدها، وذلك وفق تقديرات الوكالة الأوروبية للبيئة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1 0
3: 0

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ينطلق وياكم مشوارنا في شورت كات، وإن شاء الله بنستمر في التواصل ياكم لمدة ساعتين وناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. اليوم حبينا نتكلم في ساعتنا الأولى عن الصيف وأجواء الصيف. بعض الناس يمكن قضوا إجازتهم الصيفية داخل الدولة، والبعض لا، فضل أن يقضيها أو جزء منها خارج الدولة. عموما التفاصيل بعد شوي، ولكن خلوني أخبركم بما أنه شارف الصيف على الانتهاء، خلوني أخبركم عن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ويمكن للزوار والأصدقاء الاستمتاع ببرنامج حافل بالأنشطة والتجارب المجانية في مختلف أنحاء المدينة، منها عروض ترفيهية حية، فعاليات عائلية، تجارب تفاعلية وأنشطة لياقة بدنية، بالإضافة إلى عروض متنوعة في مجموعة من أشهر مراكز التسوق. ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ويمكن هذا المكان يعتبر من أبرز فعاليات الصيف، عالم مدهش اللي يستمر باستقبال الأطفال وأيضا الكبار حتى تاريخ 23 من هذا الشهر، من 12 ظهرا وحتى 10 مساء، وين في قاعة الشيخ سعيد، والقاعة رقم 1 والقاعة رقم 3 في مركز دبي التجاري العالمي. ونذكركم بأن الدخول مجاني. من خلال الدورة 27 لعالم مدهش، يقدم لكم عالم مدهش اللي يعتبر طبعا أحد أكبر الوجهات الترفيهية العائلية المغطاة في المنطقة، دخول مجاني لجميع الزوار، وأيضا يمكن للعائلات الاستمتاع بأكثر من 25 عرض حي كل أسبوع، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية والمناطق الترفيهية. ومن أبرز فعاليات هذا العام التعاون الأول من نوعه مع شخصية بيبي شارك، الشخصية المفضلة لدى الأطفال. بتكون هناك عروض مباشرة وحصرية مع فرصة لقاء الشخصيات والتقاط الصور معها، بالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 130 لعبة ووجهة ترفيهية. وهذا العالم الجميل، عالم مدهش، يوفر لكم يوم حافل بالمرح العائلي في مكان واحد. لمعرفة المزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.visitdubai.com. مجموعة من المحطات الغنائية الرائعة بنسمعها وياكم في ساعتنا الأولى من شورت كات. نذكركم بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا مع بداية وانطلاقة البرنامج، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
0: هو الخليج على الخليجية. الآخر أول.
3: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، أمل أحمد وكذلك كل مستمعينا. إنزين، سواء كنتم من الناس اللي سافروا هالصيف ولا مشروع السفر مؤجل، في فقرة الآخر أول سؤالنا يقول: آخر مدينة أوروبية زرتوها، سواء زرتوها هالصيف يعني قبل أيام، قبل أسابيع، أو يمكن زرتوها قبل شهور أو أكثر من سنة، ما اسم آخر مدينة أوروبية زرتوها؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. عد مستمعين لديهم يسمعون برنامجنا، توقع عرفوا أن هذه خلنا نقول هذا السؤال، صيغة هذا السؤال أكيد بيكون مرتبط بالفقرة التالية، واللي بتكون فقرة يعني بتعرفون تفاصيلها إن شاء الله بعد شوي. إنزين، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سؤالنا يقول: ما اسم آخر مدينة زرتوها؟ مثل ما قلنا، سواء زرتوها قبل أيام وأسابيع، أو يمكن زرتوها قبل شهور أو أكثر من سنة، بس حابين نعرف اسم هذه المدينة الأوروبية، ويمكن تكون هذه المدينة اللي بنتكلم عنها في الدقائق الجاية. عود البخور للفنان ماجد المهندس، المحطة الغنائية التالية نسمعها ونرجع بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.

0: باني الغزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
1: ربي نعصم
0: ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوى الجوهرة
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية

0: خليجية. الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، روس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
0: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة مرة ثانية. بنشوف بعد شوي، بنكشف الوجهات المفضلة لدى مستمعينا وتحديدا الوجهات الأوروبية. اليوم في فقرة الآخر أول، آخر مدينة أوروبية زرتوها، ما اسم هذه المدينة؟

0: الآخر أول. اليوم تحديداً نتكلم عن الوجهات الأوروبية، ما اسم آخر وجهة أوروبية زرتوها؟ مثل ما قلنا سواء زرتوها قبل أيام أو يمكن قبل شهور طويلة، زرتوا هذه المدينة اللي تعتبر آخر مدينة أوروبية زرتوها. على طاري السفر، هناك خبر يقول أن مطارات دبي تستقبل 88 ألف مسافر خلال 24 ساعة فقط. هذا اللي كشف عنه معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن إنجاز إجراءات 88 ألف من القادمين عبر مطارات دبي أمس، متوقعا ارتفاع العدد إلى نحو 90 ألف يوميا خلال الأيام المتبقية، وذلك بالتزامن مع ذروة حركة العودة من الإجازات الصيفية. بالنسبة للناس اللي قضوا إجازاتهم خارج الدولة وإجازة الصيف يعني حبوا يقضون جزء منها خارج الدولة، نتمنى تكونون يعني استمتعتوا بعطلتكم وإجازتكم وكانت رحلة جميلة وموفقة. خلاص يعني المدارس يعني خلنا نقول على الأبواب، وكذلك بالنسبة للموظفين أغلبهم يعني إجازاتهم الصيفية تكون بالتزامن مع إجازات المدارس. إنزين، خلونا نشوف بشكل سريع مشاركات ورسائل مستمعينا عن آخر وجهة أوروبية زاروها. البداية من مستمعتنا أمل أحمد تقول مساء الخير والحنين مع النوستالجيا اللي موجودة حتى النخاع. تقول ميونخ، تقول 4 سبتمبر بمشيئة الله بكون كملت سنة من سرت لها آخر مرة. تقول مختلفة بكل المقاييس، يمكن السفرة تكون أسبوع لكن عمقها دهر، الله يسر القادم، آمين يا رب. وفعلا يعني بعض الوجهات سبحان الله نحس بالحنين تجاهها، هذه الوجهات إن لو زرناها مرتين وثلاث وعشر مرات وعشرين مرة ما نمل أبدا من زيارتها. يعني ميونخ بالنسبة لي كذلك من الوجهات الجميلة اللي عادي ممكن أكرر زيارتي إلها، مع أن الأماكن السياحية يعني خلنا نقول نوعا ما محدودة في ميونخ، ولكن من المدن الجميلة جدا. سمية تقول لندن. أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول آخر وجهة كانت بودابست. أمل تقول لازم أخذ لفة في الصور واستشعر الشعور في هذاك الوقت الجميل، والحمد لله على النعيم حتى مع العراقيل والتحديات. يعني هذه من مزايا يعني السوشيال ميديا وحسابات السوشيال ميديا، أن نحن نحتفظ بالصور وتكون بمثابة مرجع، نشوف في التوقيت الفلاني وفي التاريخ الفلاني كنا موجودين في المكان الفلاني. حلو والله، بما أنه خلاص ما في شيء اسمه ألبوم صور الحين، فنحتفظ من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، بما أنه وصلتنا في هذه اللحظات المزيد من المشاركات. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سؤالنا يقول سواء كانت زيارتكم إلها قبل أيام أو حتى قبل شهور أو سنين، ما اسم آخر مدينة أوروبية زرتوها؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد، تبدأ الزحمة حاليا من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. خلونا نشوف المجموعة الأخيرة من مشاركات ورسائل المستمعين عن الوجهات الأخيرة اللي زاروها وتحديداً الوجهات الأوروبية. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول باريس. عندنا رسالة أيضاً من مستمعتنا آمنة الشامسي، يسعد مساك يا آمنة، تقول مدينة زفيلد أو سيفيلد في النمسا مدينة جميلة وهادية. والله مدن النمسا تقريباً جميعها جميلة وهادية، ويعني الطبيعة فيها جداً جميلة ورائعة. سارة من البحرين، تحياتنا لك يا سارة. سارة تنتمي لبلد جميل جدا، موعدنا إن شاء الله شهر ديسمبر في الشتاء تكون البحرين، وبشكل عام يعني الدول الخليجية تكون جميلة جدا وتستحق الزيارة. تقول آخر مدينة زرتها في أوروبا برشلونة، وآخر مدينة آسيوية كانت بانكوك من يومين. نقولت الحمد لله على السلامة. أمل أحمد تقول بالنسبة لي ميونخ كانت سفرة صاروخية، قررت وحجزت في يوم الأربعاء وسافرت اليوم اللي عقبه. سبحان الله، أحيانا تتيسر الأمور ونسافر مثل ما تقولين يعني حزة الحزة، وفي نفس الوقت فعلا تحصل وتصير. وعلى فكرة يعني أحيانا تكون هذه السفرات من أجمل السفرات ومن أجمل الرحلات، تكون يعني بشكل مفاجئ، والرحلة كلها على بعضها تكون يعني مليئة بالمفاجآت، يعني نوع من الأكشن، خلنا نقول نعيش أكشن جميل. شكرا على هذه الكلمات الجميلة يا أمل. فعلا يعني بعض الصور بمجرد ما نحن نشوف هذه الصور ونستذكر الأيام الجميلة اللي عشناها، وهذه الصور بمثابة توثيق لهذه اللحظات الجميلة اللي مرت علينا في حياتنا. فحلو الواحد يعني يحتفظ بمجموعة من الصور، يحاول أنه يطبعها، لأن لا سمح الله الواحد يعني ما يثق يعني وما يعتمد اعتماد كلي على التكنولوجيا الحديثة وعلى الموبايلات، وحتى بتنزلون الصور في الكمبيوتر، حتى الكمبيوتر يعني ما منه أمان. فتطبعون الصور، خصوصا الصور الجميلة اللي فعلا يعني تأثر فيكم وتحملون معها ذكريات جميلة عشان تبقى لكم طول العمر إن شاء الله. ضبابة تقول آخر دولة زرتها كانت سويسرا. انزين، انتقلنا بين مدن ودول أوروبا المختلفة، اليوم بنحط الرحال في وحدة من المدن الأوروبية. هذه المدينة بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم في فقرة اسم على مسمى. اسمها يبدأ بحرف الميم. أيوة، الحين الاختبار شوي أصعب صح؟ نباكم تعطونا اسم مدينة أوروبية تبدأ بحرف الميم. إذن مدينة تقع في قارة أوروبا تتبع أي دولة أوروبية تبدأ بحرف الميم. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل المختلفة. إلى هذه المحطة الغنائية الوطنية الرائعة حامي الدار للفنان حسين الجسمي. دقائق راجعين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبرة، لو كنت مثل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: مسيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أول الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلام والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العام في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين. وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق المبتعثين والتزاماتهم، ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية. أصدر القضاء السوري اليوم حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعدداً من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. قتل 3 أشخاص على الأقل اليوم جراء انفجار تحقق السلطات في طبيعته داخل المحطة الحرارية في بانياس في غرب سوريا وفق ما أورد الإعلام الرسمي. اتهمت سوريا اليوم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توماس براك اليوم إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا تعد تصعيداً غير ضروري لا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإجلاء عائلات من عدد من البلدات في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني. باشر عناصر الإطفاء اليوم عملية قد تكون حاسمة لتطويق أكبر حريق غابات تشهده بلجيكا منذ قرن رغم الرياح والأمطار التي تعرقل عمليات الدعم الجوي فوق محمية هايفينز الطبيعية. قتل مهاجمون مسلحون ببنادق ومناجل ما لا يقل عن 24 شخصا في بلاتو بوسط نيجيريا وفق ما أفاد ناجون اليوم في أحدث حلقة ضمن سلسلة أعمال متكررة تشهدها الولاية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. 1-0

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. في نهاية ساعتنا الأولى طلبنا منكم تعطونا من خلال معلوماتكم الجغرافية أو من خلال حتى زياراتكم لهذه الوجهات مدينة تقع في أوروبا، ولكن الشرط أنها تبدأ بحرف الميم. نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، ما شاء الله عليها. مستمعتنا نورة يوسف كتبت ميلان، موناكو وكذلك ميونخ. سلام الكتبي ميونخ. أيضا عندنا رسالة من مستمعتنا سارة من البحرين، ما شاء الله بعثت بكذا مدينة: مانشستر، مرسيليا، ميونخ، ميلانو، مدريد، موناكو، وهي هذه المدن اللي بعثتها من خلال مشاركتها. ميونخ في ألمانيا هالرسالة وصلتنا من صاحب الرقم نهاية 20. أيضا عندنا رسالة ومشاركة من أحد المتابعين كاتب: مدريد، موسكو وميلانو. أيوة، اليوم المدينة اللي اخترناها في فقرة اسم على مسمى ذكروها مستمعينا، وذكروها تقريبا ثلاث مرات. إذن ثلاث مرات ذكروها مستمعينا من خلال مشاركاتهم. تفاصيل في وقفتنا الجاية ومن خلال فقرتنا التالية اللي بندخل إن شاء الله في تفاصيلها بعد ما نسمع إياكم أولى محطاتنا الغنائية في ساعتنا الثانية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله. حظ عينك على الخليجية 1009. يا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 34 38، الدوحة 33 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 32 45.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
4: اسم على مسمى. إلى رسائل ومشاركات مستمعينا الأخيرة، واليوم سؤالنا في الجغرافيا يقول نباكم تعطونا اسم مدينة اسمها يبدأ بحرف الميم، وتحديدا تقع في أوروبا. رسالة من مستمعتنا أمل أحمد تقول موناكو. عدنا ميونخ من أحد المتابعين، مومبليه ومرسيليا من مستمعتنا عنود، أيضا ميلان هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين. إلى المدينة اللي اخترناها اليوم واللي تقع في أسبانيا، مدريد. يقولكم هذه الكلمة أو هذه المدينة أصلها مجريط وتعني مجرى المياه، ممكن يكون السبب لوجود عيون الماء الوفيرة فيها، لذلك سميت مدريد أو مجريط بهذا الاسم. على فكرة نحن ما ختمنا برنامجنا عن الوجهات الأوروبية، بنربط هذا الموضوع والوجهات الأوروبية بفقرتنا التالية واللي بنختم فيها برنامجنا، فقرة قصة مثل. اليوم مثل اللي اخترناه ينتمي إلى إحدى الدول الأوروبية، تفاصيله إن شاء الله في الدقائق الجاية. لكل محبي القصايد بنكون ياكم بعد شوي مع الشاعر سعد علوش وقصيده بعنوان عاتق الروح. أما الحين نسمع ياكم تناديك للفنان ماجد.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكينة، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوينها. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار.
2: ما تحب الحياة ألا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار لو يعلي ابناها ما نساطينا، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
3: يسرقون الدموع اللي على عينها.
2: احسبني على الدنيا طويل المزار لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار،
0: أشعار
1: على الخليجية. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
4: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجل الآن عبر dpc.org.ae.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: فعاليات الصيف في مدينة دبي لا تزال مستمرة، هناك فعاليات ترفيهية، فعاليات ثقافية فنية، حفلات غنائية، وبالتأكيد هناك أيضا فعاليات رياضية. في مركز دبي التجاري العالمي عالم دبي للرياضة، هذه الفعالية تستمر حتى 25 من هذا الشهر، وتوفر للجميع للمقيمين والزوار فرصة اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً خلال أشهر الصيف، وذلك في وحدة من أكبر الوجهات الرياضية الداخلية في المنطقة. تقام هذه الفعالية في موقع مكيف يضم مرافق مخصصة لكرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الريشة الطائرة، التنس وغيرها من الرياضات. أيضاً نذكركم بفعالية دبي مولاثون اللي تقام في مختلف أنحاء الإمارة في مجموعة من مراكز التسوق المشاركة، وتستمر فعالياتها حتى 15 من شهر سبتمبر المقبل. هذه المبادرة تقام وتقدم لكم مسارات داخلية مكيفة لممارسة رياضتي المشي والجري ضمن مجموعة من مراكز التسوق المشاركة في الإمارة، وتتيح المبادرة المجانية للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية إمكانية الاختيار بين مسافات تتراوح بين 2.5 كيلو وعشرة كيلومترات سواء للمشي أو الجري بالسرعة اللي تناسبكم. هذه التجربة تمنحكم أكيد تجربة رياضية جميلة وممتعة، خصوصاً أنها تقام في أماكن مكيفة وهي مجموعة من مراكز التسوق المشاركة في هذه الفعالية في مدينة دبي. إلى جولتنا الأخيرة على طرقات دبي الرئيسية ونتعرف على حركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: نبدأ وياكم من شارع الخيل، هناك كثافة مركبات بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، عدنا ازدحام وكثافة في المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ الزحمة من أمام مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وقبل هذه الزحمة هناك ازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد تحديدا من أمام سوق الخضار، تمتد الزحمة إلى تقاطع منطقة الورقة الأولى. بالانتقال إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى نفق المطار، هناك أيضا زحمة متفرقة على هذا الشارع. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: دمع العظيم من إبداعات فزاع، وبصوت الفنان ميحة حمد نسمعها وياكم في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. برنامجنا ما انتهى، ختام البرنامج بفقرة قصة مثل. اليوم المثل ياي من إنجلترا، بنتعرف عليه وعلى تفاصيله وقصة هذا المثل في الدقائق الجاية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: مستقبلكم على وتيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: دناتا خيرات أبكى.
4: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا شخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: حبل الكذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى،
0: ليه ما يطول العنب حامض عنه يقول،
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل. اليوم مثلنا جاي من وين؟ من انجلترا. مثل شهير يقول لا تحصي الدجاج حتى يفقص، Don't count your chicken before they are hatched، واللي علمنا أن نحن ما نبني خطط كبيرة على أشياء لم تتحقق بعد. ما هي قصة هذا المثل؟ القصة طريفة والقصة جميلة. يقولكم كانت هناك فتاة فقيرة تدعى ماري تعمل في حلب البقر. في أحد الأيام حصلت على دلو من الحليب الطازج، وضعت الدلو فوق رأسها وبدأت تسير في طريقها إلى السوق لبيعه، وأثناء سيرها بدأت تحلم بما ستفعله بثمن هذا الحليب، وقالت في نفسها سأبيع الحليب وأشتري بثمنه عدد من البيض، سأضع هذا البيض في قن الدجاج إلى أن يفقص، وسيكون عندي قطيع كبير من الدجاج، سأنتظر الدجاجات إلى أن تكبر ثم أبيعها وأشتري بثمنها فستانا جميلا. ومن شدة حماسها وتعمقها واسترسالها في الحلم وتفاصيله تعثرت، فوقع دلو الحليب وانسكب الحليب كله، وضاع هذا الحلم في ثواني معدودة. عادت ماري إلى منزلها وهي تحمل حكمة، تقول هذه الحكمة لا تضمن شيئا قبل حدوثه، ولا تبني آمال ومشاريع مستقبلية على ربح إن لم تقبضه. ومن هنا جاء المثل الإنجليزي لا تحصي الدجاج إلى أن يفقص. وعدنا مثل شعبي تقريبا مشابه في المعنى، يقول نحن لا تاكل قرصك ني، لا تستعيل يعني. والمثل الآخر اللي يمكن يعتبر يعني أقرب لهذا المثل الإنجليزي، نقول فلان يذهب الدواء قبل الفلعة. فعلا الواحد لازم ما يبني آمال وطموحات ويبالغ ويسرف في بناء هذه الآمال على أمور لم تتحقق بعد. ما علينا، نحن نشتغل نجتهد وتكون عندنا آمال وطموحات، ولكن نحاول أن نحن نبني هذه الآمال والطموحات يوم بنشارف على النهاية أو يوم بنوصل إلى خط النهاية. وصلنا لك في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كت. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، واخترت لكم محطة غنائية رائعة للفنان أصيل أبو بكر، نختم فيها برنامجنا ونهديها للجميع مع ألف سلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أول الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العاملين في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. مصر وبريطانيا تدينان دعوة بنغفير لقتل عشرات الفلسطينيين في غزة. توم براك الغارات الإسرائيلية على قاعدة سورية تصعيد غير ضروري.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه والرئيس الأمريكي خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها. في خطوة تعزز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية، دعت وزارات وهيئات وجهات حكومية اتحادية الجمهور إلى مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم عبر منصاتها الرقمية ومن خلال تطبيق المتسوق السري الذكي أو خدمة الواتساب. الزميل عامر النقيب والتقرير التالي.
5: دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية من خلال مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم المباشرة عبر تحميل تطبيق المتسوق السري الذكي أو التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم الموحد 0477110000. ويتيح التطبيق لأفراد الجمهور تقييم تجربتهم في قنوات تقديم الخدمة التابعة للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة، والتي تشمل 4 قنوات رئيسة هي مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الاتصال. هذا وذكرت المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن التطبيق يمنح المتعاملين الفرصة لتقييم جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم ومقدمي الخدمة ومراكز تقديمها وإرسال أي ملاحظات حولها مباشرة إلى المسؤولين المعنيين في الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال اليوم إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. أدانت مصر وبريطانيا اليوم تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم ستيفن داوتي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشهد الوزيران في ختام اللقاء توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل الاتفاق خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الدولة ستتولى إعادة إعمار القرى المدمرة في جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ويتوجه عون إلى روما لبحث الدور الذي يمكن أن تؤديه إيطاليا في لجنة التحقق ضمن المناطق التجريبية خلال لقائه الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، كما يلتقي في 20 أغسطس البابا ليو 14 وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم وسيم الأسد بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقرر الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. نبقى في سوريا حيث قتل 3 أشخاص على الأقل اليوم جراء انفجار تحقق السلطات في طبيعته داخل المحطة الحرارية في بانياس في غرب سوريا وفق ما أورد الإعلام الرسمي. اتهمت سوريا اليوم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي والخارج من الخدمة منذ سنوات وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. وفي السياق قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توم براك اليوم إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا تعد تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وعبر براك عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء هذه الهجمات، وأضاف أن واشنطن تشجع جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار المنطقي بدلا من أي وقائع عسكرية أخرى. أعلن حاكم منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا أوليه سينغوبوف اليوم مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 18 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي شنته روسيا على المنطقة. وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر البنية التحتية المدنية. ومن جانبه أدان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الهجوم الذي وقع عند مفترق طرق مزدحم مشيرا إلى وجود مكتب بريد ومتاجر في الموقع، وأن المنطقة المحيطة به تتكون بالكامل من مبان سكنية. وكتب زيلينسكي على منصة تليجرام يتم حاليا التحقيق بشأن ملابسات هذه المأساة، سنرد بالتأكيد على هذا الهجوم الروسي. ودعا حلفاء أوكرانيا إلى دعم الردود العسكرية لكييف من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بهم للضغط على روسيا. وفي الوقت نفسه أفادت السلطات الروسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية بوقوع هجوم صباح اليوم بمسيرة أوكرانية على موقف للحافلات في مدينة إنهرودار. وقال يفغيني باليتسكي الحاكم المعين من جانب موسكو إن موقف الحافلات كان به أفراد ينتظرون الحافلة من أجل الذهاب إلى عملهم عندما استهدفت المسيرة الموقف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. قال وزير إندونيسي أن حرائق الغابات في بلاده دمرت نحو 235,000 فدان في شهر يوليو وحده. وقال وزير الغابات راجا جولي أنتوني اليوم إن المساحة تقارب مثلي الأضرار التي وقعت في الأشهر 6 السابقة مع تزايد شدة ظاهرة النينيو المناخية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 6 المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الجو جوكم

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 34 38، الدوحة 33 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 32 45.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية.

بالجميع يا مرحبا الساعة لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دوت خليجي. ابتدي وياكم من الحين ولغاية الساعة 9 مساء. تحية طيبة وجه لكم جميعا. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف كان يومكم؟ نحن يعني بعد بداية الأسبوع، اليوم الثلاثاء 18 من أغسطس، وأكيد مكملين وياكم خلال هذا الأسبوع بسوالف البرنامج. في سوالف نخبركم عنها، تشات جي بي تي حبيب القلب لازم نسولف عنه، إن ما كان بشكل يومي شكل شبه يومي، يعني يوم هي يوم لا، يوم هي يومين لا، المهم لازم نطاري خلال الأسبوع. يقولكم إن الحين عنده ميزة لمستخدمين ماك، يعني لو تستخدم تشات جي بي تي على الكمبيوتر وتحديدا الماك، الحبيب شو يسوي؟ يسجل أنشطتك على الماك مثل الكليكس وضغطات الكيبورد ويحولها لذاكرة رقمية قابلة للبحث. هذه البيانات يتم تخزينها محليا كنصوص مو بمشفرة. هذا الشيء يثير مخاوف أمنية. تمام. طبعا تفعيل الميزة يتطلب موافقة المستخدم ومسؤول المؤسسة، لو كان اللابتوب أو الماك بشكل عام تابع لي مؤسسة، مع أدوات للتحكم في التسجيل. أنا صراحة ما أعرف شوف شو الفكرة من هاي الميزة، يعني ليش تبون تشوفون الكليكس مالي والكيبورد إن شو كتبت مثلا؟ ما أنا قاعد أكتب. لحظة، يمكن هو يبغى يشوف الأشياء اللي قاعد أسويها في الكمبيوتر. صراحة ما أعرف، يعني أحس إن هاي سالفة كمبيوتر هيستوري، ما أعرف شو الهدف من وراها صراحة. ولكن تعرفون أنتم دائما يطلعون بابتكارات ويطلعون بين قوسين ميزة جديدة، وعسبت أن يكون والله شو أبديتد وأفكار جديدة تكون موجودة. وأنا ما غير أسأله شو أتعشى اليوم ويوم أكون في مود طبخ أقول له ها شو أطبخ اليوم. هذا تشات جي بي تي. أنا بالنسبة لي تشات جي بي تي يعني هو الشيف مالي أو المدرب مالي، عرفتوا؟ هذا أنا وياك وسوالف عادية، إذا كان شيء عن الشغل، إذا معلومات أبا أعرف عنها أسأله. ولكن أكثر تركيزي معاه من يوم العملية إلى اليوم، خلنا نقول مأكولاتي ومشروباتي كلها برعاية تشات جي بي تي، يعني مشي وياه وصراحة ساعدني وايد، ساعدني أكون صريح صراحة. شو استخداماتكم للتشات جي بي تي؟ أيوة سؤال بحر، أنا عارف السؤال هذا بحر، ولكن شو استعمالاتكم لتشات جي بي تي؟ هل تعتمدون عليه لدراسة، شغل، سوالف، تتعلمون شيء جديد؟ خبروني، كل واحد فيكم عاد يخبرني شو علاقتكم مع تشات جي بي تي. دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ويا مرحب الساعة بالجميع، وأيضا تقدرون تتابعونا على آت الخليجية 1009، أكيد على جميع المنصات للسوشيال ميديا تقدرون أكيد تتابعونا وتعرفون كل ما هو جديد على هو الخليجية 1009 وفي إماراتنا الحبيبة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دامة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبط
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ترى السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

ليش اختي نايلة سألتكم قلت لكم كيف شو علاقتكم مع تشات جي بي تي شو تستخدمونه؟ قالت لي تفسير الأحلام على طريقة ابن سيرين ويشرح القصايد ومعنى الشاعر فيها. حبيت هذه النقطة وايد وايد وايد حبيتها لأن ما مرت علي صراحة أن حد يعني يعتمد أو يسأل تشات جي بي تي على هذه النقطة. فتحياتي ليش اختي نايلة. زين عطاري الاي اي جماعة الخير عندي لكم سؤال جوهري. هذا السؤال يعني الناس من قسمة الى نصفين. يوم تسافرون وترجعون بالسلامة صوركم بالسفرة تنزلونها اثناء السفرة ولا بعد ما تردون البلاد بالسلامة؟ هذا سؤال جوهري. ليش يالس اسألكم هذا السؤال؟ شركة مكافي طبعا شركة معروفة خلنا نقول الأنتي فيروس الأشياء هذه سووا اختبار بنموذجين للـ AI. 21,000 صورة شاركوها بالنموذجين. النموذج الأول 91% عرف اللوكيشن بالضبط للصور والنموذج الثاني عرف تقريبا شيء 80%. خلوني أتأكد لكم من الرقم. 87% عرف اللوكيشنات للصور. يعني أنت تكون واقف ومتأخذ لك صورة في الدولة والمدينة اللي أنت زايرنها مستانس عرفت طبيعة وراك ولا معلم ولا شارع ولا مبنى أثري. الواحد يوم يسافر يحب ياخذ صور عند هذه المواقع صح ولا لا؟ الحين ليش يحذرون من هذه النقطة؟ لأن الـ AI والنتائج اللي جالسة تطلع معاه بالنسبة لمكافي مقلقة. ليش؟ لأن المحتالين اللي دايما يتصيدون كل الطرق لأن يحتالون على الناس شو قاموا يسوون؟ يستخدمون صوركم من السفر للـ AI ويقول لهم أنتوا وين موجودين، فتوصلك رسالة تقول لك أن في عملية مالية مستوية في بطاقتك في المدينة الفلانية وأنت موجود فيها، فأنت تلقائيا بتصدق بتقول أوه كيف شو سويت أنا وين استخدمت البطاقة. فهني نرجع على نفس الرتم اللي هو الاحتيال على بياناتك البنكية ومن هني تستوي السرقة. فجماعة الخير أولا وأخيرا نتغاضى كل هذه الرسائل الغريبة اللي توصل. تأكد 100% قبل لا تتفاعل مع أي مسج يوصلك أو مكالمة هاتفية. يعني لهم طرقهم للاحتيال ولكن نحن لنا طرقنا بتفادي هذه المسجات هذه المكالمات هذه الإيميلات. كل الأشياء الفيك تبين يعني خصوصا الإيميلات والأرقام. إذا يتلك أرقام من دولة غريبة حياة أنت ما تعرف حد هناك على شو بيني رقم مثلا ساعات يجيني رقم من أمريكا أنا ما أعرف حد في أمريكا ليش بيني من السنغال إنزين ليش عرفتوا هني. هذه أول علامة أن هذا احتيال. الإيميلات نفس الشيء يمكن يكون حاط اسم البنك ولكن بيكون في أرقام خاطئة أو خلنا نقول أرقام أو علامات في الإيميل بحيث أنه ما يكون الاسم رسمي. هني عاد أنت تكتشف أنه هذا حساب لي محتال. الله يحفظ الجميع. وما أدري هم ينصحون أنه مكافي ينصحون أنه يوم ترد بالسلامة من إجازتك نزل الصورة لا تنزل وانت هناك. مع أن حالات الواحد يصور on spot وينزل صح ولا لا؟ والستوريات تحديدا مو بالبوست لا الستوريات تحديدا. فما أدري خبروني أنتم من جماعة تنزلون صوركم أثناء السفرة ولا تتريون يوم تردون البلاد بالسلامة؟

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دانت الأذية 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، كما استعرضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، وتبادلا وجهات النظر حولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. اتهم مسؤولون سوريون وأمريكيون اليوم إسرائيل بشن غارات على مطار عسكري خارج من الخدمة منذ أكثر من عقد، وذلك بعيد زيارة وفد عسكري تركي للموقع لتقييم عملية تأهيله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توماس باراك اليوم إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا تعد تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وعبر باراك في بيان عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء هذه الهجمات. أدانت مصر وبريطانيا اليوم تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية، وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية. أعلن حاكم منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا أولي سينيهوبوف اليوم مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم صاروخي شنته روسيا على المنطقة، وقال إن هناك 18 شخصا أصيبوا أيضا في الغارة الجوية التي استهدفت منطقة واقعة شرق مدينة خاركيف. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 32 45
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعة الثانية من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا. يعني قوة السوشيال ميديا هذه قوة الواحد لا يستهين بها. يعني هذا مقال كتبته نورة المرزوقي، قلت لازم أشارككم فيه، وايد عيبتني الفكرة. تخبرنا نورة عن فيلم أنيميشن يعني وايد لو بجت، وايد بشكل مضحك، يعني من كثر ما الفيلم يعني جودته سيئة استوى ترند في الصين. أول ما انعرض الفيلم اسمه نيو لايت، أول ما انعرض بالسينما يعني أوردي هم داخلين بقوة، يعني ماخذين 245 دار سينما، عرفتوا؟ يعني حاسين أنهم يعني بيسوون شيء عرفتوا بالفيلم، فما ياب إقبال، يعني إقبال ضعيف جدا، تقريبا حققوا $1,000، تخيلوا هذه كبداية تمام، و 236 شخص بس شاف الفيلم. الفيلم تعيس يعني إنه من كثر ما هو جودته سيئة ما يعني ما يستاهل. ولكن قوة السوشيال ميديا هني تكمن. العالم بدأوا يشاركون بموقع التواصل الاجتماعي الخاص فيهم في الصين، بدأوا يشاركون مقاطع من الفيلم ويضحكون عليه إنه اللو كواليتي، شوفوا كيف المشهد، شوفوا كيف الكاركتر، الرسم ما يسوى، كأنه مولد بالذكاء الاصطناعي، لا بالذكاء الاصطناعي أحلى وأقوى مليون مرة. فهني من كثر ما الفيديوهات قامت تنتشر على السوشيال ميديا، العالم ياها فضول أنه يسيرون السينما ويشوفون الفيلم بأنفسهم ويعرفون شو السالفة، ليش العالم كلها تتكلم عن هذا الفيلم. وفي أيام بسيطة حقق أرقام كبيرة جدا، وإجمالي الإيرادات يعني تجاوزت خلنا نقول لو بالدولار $780,000. تحيدون أول يوم كم من يوم كان $1,000، أما الحين فحقق أكثر من $780,000. ليش؟ بسبب كثرة الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وهي تتكلم عن الفيلم بالسلب أو بالإيجاب، عرفتوا؟ يعني أن العالم أكثر شيء صراحة يعني يضحكون كانوا على الفيلم وعلى رداءة الجودة فيه، ولكن الناس سبحان الله ياها فضول وقالوا لازم نسير ونشوف الفيلم، وهذا هو حقق لمبلغ محترم من خلنا نقول الفضول عند الجمهور. فهني نرجع ونقول على نقطة السوشيال ميديا، السوشيال ميديا لها يعني قوة كبيرة جدا في التأثير على الناس. هذا الشيء مفروغ منه، هذا الشيء يعني مفروغ منه. توني بعد كنت أقرأ مقال ثاني يقولكم أنه في خلنا نقول جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في أريزونا تحديدا بيسوون درجة بكالوريوس في صناعة المحتوى، وبتكون من خلال كلية أكيد للصحافة والاتصال الجماهيري، يعني بيدرسون إعلام ولكن بيكون في تخصصات أكثر في البودكاست، عندنا الانتاج داخل الاستديو، الظهور أمام الكاميرا، وبناء الحضور الرقمي. فنرجع ونقول السوشيال ميديا يعني مكان لازم الواحد يحاول قدر المستطاع أنه يثبت وجوده فيه. يعني أنا أتكلم عن هذا الموضوع وأنا مشكلتي أنه مو بوايد أحاول قدر المستطاع أني أجاري الموضوع، ولكن الموضوع فعلا يباله ناسب، يباله اللي عنده خلنا نقول الشغف لهذه النقطة. ولو تلاحظون الجيل الحين، يعني قبل كان يوم نسأل صغاري شو تبى يعني تطلع يوم تكبر، اللي يقول لك دكتور، المهندس، اللي كذا، الحين يبون يكونون مؤثرين. شايفين الوضع شو كله على السوشيال ميديا والعالم تنتشر وما شاء الله يحققون أرباح، فالحين استوى هدف الصغارية أنهم يكونون مؤثرين. خبروني شو رأيكم بهذه النقطة. دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قالوا الذهب أنت، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقالة ما به ذهب ينبض حنان ومحبة، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وعطاك عين تسلب العقل لبه، وعطاك قلب يا كثرها خصالة، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، انتي وش انتي دانه في غبه، في وسط بحر فيك يا طيب فاله، وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه، وان حرك حسنك فلاه استحاله، يا عمة الروح اللي تنبض محبه، يا وجه احتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقين الاجمل من طموح وخياله.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل، اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة، نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفياتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

الجميع، إن شاء الله تعالى الساعة القادمة بندردش أنا وياكم عن شوية أخبار عن الجيمينج. لكن هاي السالفة عيبتني، يعني نينتندو قاعدة شوي تواجه مشاكل بسبب ارتفاع أسعار أجهزته، يعني رفعوا السعر. فالحين أقولكم إنه يعني هم يواجهون شوية مشاكل وشوية خسائر، ولكن من أنقذ نينتندو؟ بوكيمون. تخيلوا جماعة الخير، 5 ملايين نسخة انباعت من بوكيمون، فهذا الشيء خلى سهم نينتندو يرتفع بنسبة 7.5، وبتوصل إلى يعني بالبورصة البورصة طوكيو بالين نتكلم 8945 ين. فهذا الشيء يعني مع تجاوز مبيعات لعبة بوكيمون بوكوبيا 5 ملايين نسخة حول العالم من إطلاقها من شهر مارس الماضي 2026، فتحول يعني حول المسار كله وخلاه تصاعدي بعد سلسلة من الانخفاضات اللي واجهوها. طبعا مكاسب نينتندو حاليا يعني أطول سلسلة مكاسب من نوفمبر 2025 بعد ما السهم بدأ ينخفض لأشهر. فثانك يو بوكيمون، شفتوا فائدة بوكيمون؟ هذوها أنقذوا الشركة بكبرها، أنقذوها من الخسائر. فالبارحة والله كنت أسولف في ربيعي، هو عاشق للبوكيمون بشكل ما تتخيلونه، ولكن تعرفون أنا كلاسيكي، بعدني على البوكيمونات الأولية اللي من عرفنا بوكيمون عرفناهم. لكن الحين في كريتشرز غريبة عجيبة، في بوكيمونات ولا في حياتنا شايفينها ولا نعرفها ولا حتى سامعين فيها، حتى أشكالها غريبة. عالم بوكيمون عالم كبير جدا، حتى المدينة الترفيهية اللي في اليابان اللي افتتحوها يعني يقولكم انه هنالك العديد والعديد والعديد من البوكيمونات الموجودة هناك، منها المعروفة ومنها اللي الواحد يتعرف عليها ويعني يكون مطلع على هذه البوكيمونات اللي عددها يقدر بالآلاف. نحن ما نتكلم بالمئات، نحن نتكلم بالآلاف. يعني صراحة اللي ابتكر بوكيمون ما أعرف شو فراسه ما أعرف كل هذا من وين طلعته، من وين طلعت هاي الأفكار. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. الساعة القادمة إن شاء الله ندردشة أكثر وأكثر عن الجيمينج بدوت خليجي على الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري لبيك أنت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك أنت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني أحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
0: 1-0-0-9
5: أروع الإذاعات الخليجية على دانة الإنترنت.

0: صوت بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
3: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العام في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. سعود بن صقر يستقبل وفد مجلس الأمن السبراني. الإمارات منظومة الدفاع الجوي ترصد تهديدا صاروخيا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه والرئيس الأمريكي خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم وفد مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس المجلس. هذا واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرات الأمن السبراني في الإمارة، كما جرى بحث فرص إنشاء وتعزيز مراكز البيانات الاحتياطية الداعمة للسحابة الوطنية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والمرونة، إلى جانب توسيع برنامج سايبر E71 للنمو والابتكار لدعم رواد الأعمال وطلبة المدارس والجامعات في رأس الخيمة، فضلا عن سبل تنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السبراني وتوسيع مجالات التعاون ذات الصلة. وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي برؤية واضحة لتسخير التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان، وأوضح أن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وطلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال بالمعرفة والمهارات والفرص يمثلان أساساً لإعداد أجيال قادرة على ابتكار الحلول والإسهام في بناء مستقبل رقمي آمن للدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رصدت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية تهديداً صاروخياً على الدولة، لذا يرجى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية. هذا وتوضح وزارة الدفاع أنه في حال سماع أي أصوات فإنها ناتجة عن عمليات تصد واعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي، وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. أدانت مصر وبريطانيا اليوم الثلاثاء تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية، وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم ستيفن داوتي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفق بيان للخارجية. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد عبد العاطي أن التصريحات التحريضية المدانة تتنافى تماماً مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة في إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة وتجنب التصعيد العسكري، مشدداً على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. ننتقل إلى الشأن السوري، حيث اتهم مسؤولون سوريون وأمريكيون اليوم إسرائيل بشن غارات على مطار عسكري خارج من الخدمة منذ أكثر من عقد، وذلك بعيد زيارة وفد عسكري تركي للموقع لتقييم عملية تأهيلية وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومن جانب آخر، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توماس براك اليوم إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا تعد تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وعبر براك في بيان عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء هذه الهجمات. ختام نشرتنا مع هذا التقرير، حيث وفي خطوة تعزز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية، دعت وزارات وهيئات وجهات حكومية اتحادية الجمهور إلى مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم عبر منصاتها الرقمية ومن خلال تطبيق المتسوق السري الذكي أو خدمة الواتساب. الزميل عامر النقيب والتقرير التالي.
5: دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية من خلال مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم المباشرة عبر تحميل تطبيق المتسوق السري الذكي أو التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم الموحد 04777100. ويتيح التطبيق لأفراد الجمهور تقييم تجربتهم في قنوات تقديم الخدمة التابعة للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة، والتي تشمل 4 قنوات رئيسة هي مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الاتصال. هذا وذكرت المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن التطبيق يمنح المتعاملين الفرصة لتقييم جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم ومقدمي الخدمة ومراكز تقديمها، وإرسال أي ملاحظات حولها مباشرة إلى المسؤولين المعنيين في الدولة.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 34 38، الدوحة 33 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 32 45.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: أهلاً وسهلاً بالجميع، هاي ساعدة الثالثة والأخيرة من مشوارنا بدوت خليج على هو الخليجية 1009. زين، هاي الساعة شو قلنا مدرمس عن الجيمينج؟ خلينا نتكلم أولاً عن اكس بوكس. اكس بوكس يا جماعة الخير كشفونا رسمياً عن اكس بوكس جيم باس للنص الثاني من أغسطس. نحن خلاص أردي حين دخلنا النص الثاني، فالحين رسمياً هذه قائمة الدفع الثانية من ألعاب هذا الشهر. بيكون عندنا يا طويلين العمر فيبر وورلد اوفر ذا مايند جيم بريفيو، بيكون على الكلاود كونسل والبي سي ابتداء من غد ان شاء الله، وبيكون على الجيم باس التيميت بي سي جيم باس. طيب شو عندنا بعد؟ عندنا بلاز بلو انتروبي افكت اكس كلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والبي سي ايضا باكر ان شاء الله. بيكون عندنا ايضا بنفس التاريخ غدا ريلوتد على الكلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والبي سي. بيكون عندنا تاريخ 20 اغسطس لعبة اسمها ستار ساند ايلاند، بتكون على الكلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والبي سي. بالنسبة لتاريخ 25 اغسطس بيكون عندنا ايريال نايتس دروب شوت كلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس هاند هيلد والبي سي. شو بيكون عندنا بنفس التاريخ 25 اغسطس؟ بلاد دانجون بيكون على الكلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والبي سي. ما اعرف ليش احس اني قلت الاسم غلط. بلاد دانجون دانجون ايوه دانجون منو. انزين تاريخ 27 اغسطس بيكون عندنا لعبه اسمها ريسونانس بلاغ تيل ليجاسي. يا اخي والله العظيم اساميكم صعبه، يعني الواحد كل الاشياء اللي تعلمها بالانجليزي يمتي عند سامي الالعاب في كلمات ما اعرف وين يبونها. المهم جماعه الخير، اللعبه هاي بتكون متوفره على الكلاود اكس بوكس سيريز اكس او اس والهاند هيلد والبي سي تاريخ 27 اغسطس. تاريخ 31 شوفوا هاي سهله، يونغ سانز الشموس الشبابية أو اليونغ اللي هي شباب بعدها ما كبرت، كلاود كونسل وعلى البي سي. وأخيرا أول سبتمبر بيكون عندنا شيل دايفر على الكلاود والكونسل والبي سي. هذه يا جماعة الخير بتكون ألعاب الدفعة الثانية من أكيد الألعاب اللي بتكون متوفرة بإكس بوكس جيم باس ابتداء من يوم غد. ونتمنى لكم أن يعني دائما أطيب الأوقات مع الجيمز اللي حابين انكم تلعبونها. بما أن ابن طاري اكس بوكس يقولكم ان احتمال كبير يكون في اعلان من اكس بوكس بيظهر في جيمز كوم. طبعا جيمز كوم 2026 في تلميحات ان احتمال كبير يكون في شيء مثير للاهتمام بيتم الاعلان عنه، ولكن مو بجهاز جديد. هذا الشيء خلنا نكون يعني واثقين منه، فنتريا ونشوف متى او شو الشيء اللي بيعلنون عنه. اذا بيعلنون عن شيء بيكون تاريخ 26 و27 اغسطس هذه العروض الخاصه بتكون باكس بوكس. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، ويا مرحب الساع بالجميع.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: استحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا إياكم لنهاية مشوارنا اليوم، كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم. إذا سامعين بلعبة The Sinking City 2، عندنا تقييمات ومراجعات للعبة من أغلب النقاد وأيضا مواقع العالمية، وتقييمات صراحة إيجابية ومبشرة للي ينتظرون اللعبة. طبعا تقييماتها تقريبا المتوسط مالها من 82 من 100. طبعا شو أقولكم، وايد وايد وايد متحو الجيم. خلنا سريعا نستعرض يعني أهم الجهات اللي قيمت اللعبة. عندنا ديجيتك ماجازين عطوا 4/5، جيمز بيو عطوا 8/10، عندنا أنالوج ستيك جيمينج 9/10، ماندو إكس بوكس عطوا 8.8/10، عندنا بي اس يونيفرس عطوا 8.5/10، وأكيد وايد وايد يعني تقريبا 8. هاي كل مواقع اللي بعدها كلها عطوا 8/10، فهذا الشيء يعني خلنا نقول يبشر ان اللعبة بتكون زينة وقوية وبيكون لها يعني جمهور يستمتع فيها. طبعا التقييمات هذه كانت للأجهزة المنزلية، لكن نسخة ستيم حصلت تقريبا تقييمات عالية وصلت 90 من 100، فيعني استعدوا لأنكم تستمتعون بهذه اللعبة. شو عندنا بعد سالفة بغيت أخبركم عنها الحين؟ لعبة فانتوم بليد زيرو بيكون فيها 8 خرائط مترابطة، لكن ما بيكون عالم مفتوح. هذه بالنسبة أكيد للعبة، وسوني خصصت البارحة حلقة من ستيت أوف بلاي للعبة فانتوم بليد زيرو، استمرت تقريبا 20 دقيقة، والاستديو طبعا تكلموا عن اللعبة و دخلوا فيه خلنا نقول تفاصيلها. اللعبة بتكون متوفرة 29 أكتوبر على البلاي ستيشن 5 والكمبيوتر. طبعا أبرز شيء كشفوه في العرض أن تفاصيل تصميم عالم اللعبة اللي بيقدم 8 مناطق أو ريجنز منفصلة لكنها مترابطة فيما بينها ضمن عالم وولن، تمام، بحيث أن اللاعب ينتقل عبر عنصر اسمه الأجراس أو البلز للسفر السريع مع خريطة بأسلوب رسم الحبر الصيني التقليدي للتنقل. طبعا يعني بالنسبة للتصميم هو مو بعالم مفتوح بالمعنى المعروف، لكنه في الوقت نفسه يعني مو بخطي بشكل مطلق، يعني اللعبة تعتمد على مناطق مصممة يدويا بعناية، وتحتوي كل منها على زعماء، عندنا يعني أشياء سرية لازم تدورون عنها بدل ما تعتمدون على خريطة مفتوحة ضخمة الواحد يتجول فيها بحرية كاملة، أو على العكس مسار واحد مغلق دون أي حركة استكشاف. فبالنسبة لي اللعبة يعني أحسها بتكون من الألعاب الحلوة اللي بتنزل هذه السنة. وبس يا جماعة الخير، خلصت أخباري، أتمنى لكم أمسية سعيدة. هلا هلا بعماركم، إن شاء الله تعلموا عيد جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 المساء على الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار. استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
2: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية.

0: الطبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.
1: في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العاملين في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. سعود بن صقر يستقبل وفد مجلس الأمن السبراني. منظومة الدفاع الجوي الإماراتية ترصد تهديدا صاروخيا.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله والرئيس الأمريكي خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادل وجهات النظر حولها. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم وفد مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس المجلس. واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرات الأمن السبراني في الإمارة، كما جرى بحث فرص إنشاء وتعزيز مراكز البيانات الاحتياطية الداعمة للسحابة الوطنية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والمرونة، إلى جانب توسيع برنامج سايبر E71 للنمو والابتكار لدعم رواد الأعمال وطلبة المدارس والجامعات في رأس الخيمة، فضلا عن سبل تنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السبراني وتوسيع مجالات التعاون ذات الصلة. هذا وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي برؤية واضحة لتسخير التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان، وأوضح أن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وطلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال بالمعرفة والمهارات والفرص يمثلان أساساً لإعداد أجيال قادرة على ابتكار الحلول والإسهام في بناء مستقبل رقمي آمن للدولة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: رصدت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية تهديداً صاروخياً على الدولة، لذا يرجى متابعة التحذيرات والمسجدات من المصادر الرسمية. هذا وتوضح وزارة الدفاع أنه في حال سماع أي أصوات فإنها ناتجة عن عمليات تصد واعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي، وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. أدانت مصر وبريطانيا اليوم تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم ستيفن داوتي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفق بيان للخارجية. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد عبد العاطي أن التصريحات التحريضية المدانة تتنافى تماماً مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة في إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة وتجنب التصعيد العسكري، مشددا على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. الآن إلى الشأن السوري، حيث اتهم مسؤولون سوريون وأمريكيون اليوم إسرائيل بشن غارات على مطار عسكري خارج من الخدمة منذ أكثر من عقد، وذلك بعيد زيارة وفد عسكري تركي للموقع لتقييم عملية تأهيله وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جانب آخر، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توماس براك اليوم إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا تعد تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وعبر براك في بيان عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء هذه الهجمات. وفي ملف روسيا وأوكرانيا، أعلن حاكم منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا مقتل ما لا يقل عن عشرات أشخاص في هجوم صاروخي شنته روسيا على المنطقة، وقال إن هناك 18 شخصا أصيبوا أيضا في الغارة الجوية التي استهدفت منطقة واقعة شرق مدينة خاركيف. ختم نشرتنا مع هذا التقرير. في خطوة تعزز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية، دعت وزارات وهيئات وجهات حكومية اتحادية الجمهور إلى مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم عبر منصاتها الرقمية ومن خلال تطبيق المتسوق السري الذكي أو خدمة الواتساب. المزيد مع التقرير التالي للزميل عامر النقيب.
4: دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية من خلال مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم المباشرة عبر تحميل تطبيق المتسوق السري الذكي أو التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم الموحد 04-777-1-0-0-0. ويتيح التطبيق لأفراد الجمهور تقييم تجربتهم في قنوات تقديم الخدمة التابعة للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة، والتي تشمل 4 قنوات رئيسة هي مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الاتصال. هذا وذكرت المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن التطبيق يمنح المتعاملين الفرصة لتقييم جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم ومقدمي الخدمة ومراكز تقديمها، وإرسال أي ملاحظات حولها مباشرة إلى المسؤولين المعنيين في الدولة.
3: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: الخليجية 1009.
7: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
8: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: الأحد.
1: يا كثر ما قلت أنا توالي الفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس،
3: يوم واحد

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 34 38، الدوحة 33 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 32 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في ذمتي ذمه، شوفك يحليلي اذواقي وبكشد الحيل والهمه،
0: شد الحيل والهمه.
2: يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، عينك توهقني يوهاقي ويتلعثم نطقي بفمه،
0: ويتلعثم نطقي بفمه.
2: عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتي من الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، انطلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي وثاقي وانت اكثر حاجه مهمه،
0: وانت اكثر حاجه مهمه.
2: خلك من الحكي لي باقي، حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
1: اشعار.
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
0: الخليجية جيست
4: في ضيافة الخليجية.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الح

0: انت وعيوبك افداك
1: السلام. الله عليكم. الله الله.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: هاتولي الجيبة لأن الرنسي تاته ما ينفع إلا لرنجي عند أرنجية. ستاته تدلله في كل لفاته تدليل أم ولدها بكل حنية. ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته عين أشقر شايف حمامتنا حيه بيبانه السود جاماتها ومسكاته شاهين بهم كظم متعرضة شوية من سرعته ما تميز رقمه لوحاته لا خطف كنزوله زوله كدريه من المجاهيم ماخذ كبره مثناته وكم فزته لا مشا فزته عمانية والجيب مشهور وأنا مغرمة في ذاته ولا يملكه غير ناس ذاته أهمية تشوف في عاج طبلونها إشاراته ولا يلتزم للإشارات المرورية حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية توفقت شركته في وضع لمساته مصمم من بطريقها الاحترافية غلو سعره يقلل من مبيعاته مراحل السوق غير 2% والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهله السعودية من حبهم راح بإحساسها وبأبياته ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه مع أهل الطيب مثموتها علاقاته متميزة عن سواها غيره عادية والطيب له قيمته في عيونه ساداته أخوان في الدين والرايها خليجية من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطه النعيرية يعيد للشعر بعضه من أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية شاعر ولا غيرت الأيام نظراته ما غيرتها الوجاهة والرفاهية اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته حتى ولو بسمته ما هي ضرورية الوقت دوار والعربانة شماته وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية وان

0: صغيرة ارتجالية قولها قول محتاجنا الحاجات تعجبك مسموعة وتعجبك مقرية لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية تفوح بإبداع فكرها شاذلياته اللي فناجيلها معنى وقافية
1: أشعار فزاع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية
1: استانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009 السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: şey.
1: عشر الساعة على دانة الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: 1-0-0-9
3: جمهوري يقول يا حنان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشه اهل السقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته

0: ولا
1: فزاع. الشوق في دبي،
2: الشوق في دبي
1: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 38، الدوحة 33، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 32، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول لها يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: الخليجية هي بس

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: على دامة الأثير
0: 1-0-0-9.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير أفراح الخير.
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت وانا سنه جرد المحاني من فراقك جدب ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظ يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: 00009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 38 الدوحة 33 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 32 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: بلا توقيت
4: بلا توقيت،
3: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
4: وجودك وترك الباقي،
3: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
4: جدير بحبك الراقي.
3: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
1: وميثاقي
0: أشعار
2: على الخليجية.
0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير أفراح وخير،
5: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي.
0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: التسعة.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: 1009.
1: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت القهر من جروح ساطية بكسرني،
1: من يحس بلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون.

0: الجوية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح مزيف ولا لقينا ديوانه.

0: انت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود.
1: كانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ممكن واقعي من أشعار فزاع.
1: 1-0-0-9

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية.
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون أطيح فراق وأنا ما أطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك أسمي منها للوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي أنا فيني فحيح، أستوعب أخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح، إنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
2: أشعار فزاع

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين خلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: صفر تسعة.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، تنسى حاضر خلعبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضى.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
0: جاسيت من ظلم الليالي يوم بعدتني عنك والنيت حرام والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت. يا عاشقي وصلك منالي وشياك عن حبي تخليت وصلك غدا صعب المنالي ما حيدني معكم تغليت. أدعيتني يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت ريت القمر باهت وخالي ثرك انت لي تشعل به الليت. عالي مقامك وانت عالي فوق السما لك في الصدر بيت غالي علي بتم غالي. انيت لي وعني يمشيت في الختمة نالك دوم دوم بالي وغيرك غيرك حشا ما يوم حبيت وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غنانة، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة، في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحم حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة، نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: تحيا بك الروح لي مر الوله ساري في كل ليلة وانا اللي عدده غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن أخباري إن كان لك في حبيبك راجع حسابك حبك مسميه نعمة من عطى الباري اللي كتب لي أحبك والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبة أجمل أشعاري افتح نوافذ وصالك وافتحها أبوابك أنا إذا مر طيفك أو طرى طاري قلت آه مكبر غلاك ومكثر أحبابك.
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة،
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائماً في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.